الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام
1: 97.5 مسقط و 98.5

0: نفرقها.
1: دخلك عارف شو بيطلع لي؟
0: بسيطة رح نعطيكي يساوينا ما يساويكي.
2: وهلا شو بنعمل؟

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

صباح الخير، صباح النور وصباح السرور. أكيد مع يوم الأحد بداية أسبوع، وأكيد نتمنى هذه بداية تكون بداية سعيدة وجميلة أكيد على قلوب الجميع. دروب الأمان يا رب لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي، وأجواء سعيدة يا رب لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 أكيد لكل من يستمع لنا حاليا في ظفار. نتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل. دائما مع بداية الأسبوع الواحد يعني شوي كذا يجدد من نفسه من الداخل، ويعني ينسى الأسبوع اللي فات وإنجازات الأسبوع الماضي، ويبدأ مرة ثانية إنجازات أخرى لإنجازات جديدة، وإنك ما توقف مع حد معين، لأن الطموح عمره ما وقف عند حد معين. ولكن أكيد إذا وصلت للطموح اللي أنت تريده، حاول أيضا أنك تكون طماع في هذا الموضوع وتطمح لشيء أكبر وأكبر بإذن الله تعالى. السعي يا جماعة الخير أكيد لكل الصباحيين اللي قام من الصباح وقاوم أكيد النوم وكان كذا ود أنه ما يتخلى عن سريرة، ولكن الحال يا جماعة الخير أن إحنا مضطرين فعلا إحنا اليوم نترك السرير ونمشي في هذه المشاوير الصباحية على أساس فعلا أنه في شيء نحن نؤمن فيه أنه راح يكون في القريب العاجل. عموماً مستمعين أكيد كل من ود أن يتواصل معنا كالعادة يا جماعة على رقم التواصل 947-999-975 947-999-975، ودروبكم أمان.

حبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا هلا فيكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. خلونا شوي نسولف عن موضوع الوعي المادي أو الوعي المادي أو الوعي الخاص بالمال، الفلوس، البيزات. فإيش القصة يا جماعة الخير؟ يمكن حاليا جالسة ألاحظ أن فعلا في وعي اليوم بمسألة المال أكثر عن السابق. يمكن في السابق ما كان معنا الوعي اللي هو موجود حاليا، هل بسبب المنشورات اللي ممكن تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تكون خاصة أكيد بالوعي أو لا؟ والله أعلم صراحة، ولكن أنا في اعتقادي أن اليوم فعلا جيل زد من الأجيال الذكية اللي فعلا قدرت أنها تستفيد من تجارب الأجيال اللي سبقتها. عموما خلينا نتكلم عن فتاة كانت تتكلم عن عادات مالية أنقذتها في عمر 24. فبداية كانت تقول لي أنا ما أستخدم برامج التقسيط على الدفعات، لأن من وجهة نظرها مستحيل راح تلاقي هالبرامج معاها، لأنها بنظرها تعود أو تعودك على الدين وتضعف الانضباط المالي معاك. فكرة أنك أنت تتعود على شراء شيء حتى لو بمبلغ بسيط وتدفع بعدين مع الوقت راح يخلي المبلغ يتكدس بدون لا شخص يحس. أيضا تقول أن تعودت بين فترة وفترة أخرى تجمع مبلغ وتشتري الذهب، غير أن زينة ولكن له قيمة ما تروح، هو طريقة أحفظ فيها فلوسي، وتعودت بين كل فترة وفترة أشتري قطعة ذهب جديدة وتستاهل. هذه الحركة أعتقد كلنا يعني نستخدمها استخدام حسابين بالبنك، واحد المصاريف والثاني للالتزامات الأساسية وأيضا آخر للادخار. هذا الشيء اللي يساعدنا ما تصرف عشوائية وتتحكم بميزانيتها بشكل أكثر. أعتقد أغلبنا سوا هذه الحركة أكثر من حساب واحد وحساب حاطينه كذا للاحتياط والادخار. أيضا تقول كنت دائما أفكر كيف أقدر أني اليوم أكبر فلوسي، فما أفكر بس بهالشيء اللي راح أصرف اليوم، ولكن أحب أفكر على المدى البعيد المستقبلي بطرق اللي أقدر أسويها بهذا العمر تخليني مرتاحة ماليا وأنا في بداية ثلاثينيات، تعلم مهارة، دخل إضافي أو تداول. أيضا تقف نفسك ماليا، يعني دايما تقول أحب أتابع مواضيع تخص الثقافة المالية سواء بودكاست أو حتى كتب تخليني مطلع على هالجانب، بنفس الوقت تلهمني لما أسمع قصص لناس ناجحة وثرية. أيضا وسادس حاجة تقول ما أتبع ثقافة فرط الاستهلاك، أحرص أن يكون واعي بالأشياء اللي أشتريها، مستحيل أشتري أي شيء يكون ترند أو آخر شيء أنا مو مقتنع فيه بس لأن الناس قالت أنها تحتاجه أو أني أحتاجه. فعموما فعلا يعني اليوم نحن محتاجين نوقف وقفة صريحة بيننا وبين نفسنا في موضوع المصاريف المالية. فأحيانا كذا يعني ما أن عندك مثلا شيء ودك تشتريه، فتدخل أي محل وبدل تشتري شيء واحد تشتري مليون حاجة وتنسى الشيء اللي أنت داخل عشان ويا ما صارت وصارت. أيضا نتوقع هذا معنا نحن النساء بشكل أكثر، ما أعرف ليش يا ترى، ولكن أحيانا يعني نحب نفرغ طاقتنا في المحلات، فيعني ندخل كذا من محل إلى محل آخر ونشخط هذيك البطاقة وما نهتم كم بقى وكم ما بقى. أهم شيء فعلا إنه يعني الإحساس اللي أنا يعني حسيت فيه إني ودي أشتري ودي أصرف ودي ودي ودي ودي خلص ذاك الإحساس بعد ما خلصت فلوسي. فأتوقع أغلب النساء يعني يتفقن على هذا الشيء. عموما مستمعينا مسألة الوعي المالي فعلا من المسائل المهمة اليوم، فعلا نحن لازم نجلس معاها جلسة. فأتذكر في مرة خبرتكم عن قصة لأحد الأشخاص اللي كان يشتغل بوظيفة براتب أقل وكان يعني يتحكم في مصروفه. عموما لما اشتغل لوظيفة ثانية والله وفقه في وظيفة أخرى وصار راتب أكثر من ذاك الراتب، صار راتب ما يعني ما يبقى منه شيء، يعني قبل نهاية الشهر خلاص الراتب خلص. فكان هو يتساءل يا ترى ليش يوم كان راتبي أقل يعني كان يعني يبقى لي مبلغ على الأقل نهاية شهر، الحين لما صار أكثر صار ما يبقى لي. فسوى لي نفس الجدول معينة وشاف وين يصرف وين ما يصرف ولاحظ جدول المال تبعه وعرف وين الأخطاء اللي هو كان يخطيها، فحاول نتجنبها في الشهر اللي بعده. فأعتقد نحن لو سوينا بنفس الآلية ونعرف وين نحن نصرف اليوم بتشوفوا أن المبلغ راح يبقى معاكم لنهاية الشهر.
فقط الموضوع محتاج انك انت تتدارك الموضوع وايضا تكون واعي بما تصرفه.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

دائما نسمع عبارة لا تدع الأشياء تفوتك، ولكن هالمرة لفتني منشور يقول دع الأشياء تفوتك. طيب بداية يقول لك إن دع الأشياء التي لا تشبه مرحلتك تفوتك، ودع الأشياء التي تربك قيمتك تفوتك، ودع الأشياء التي تشتت أهدافك تفوتك، ودع الأشياء اللي تهدر انتباهك تفوتك، ودع الأشياء التي لا تنتمي لمسارك تفوتك، دع الأشياء التي لا تخدم رؤيتك بعد تفوتك. فالمهم إنه فعلاً إن الأشياء اللي ما تشبهنا والأشياء اللي تشتتنا والأشياء اللي تربكنا من الداخل والأشياء اللي تهلكنا من الداخل فعلاً خليها تفوتنا. يعني فعلاً على كثر ما نسمع العبارات إن لا تخلي الحياة يعني تمر وانت ما سويت شيء في حياتك، ولا تدعي الحياة يعني تفوت على كثير من المراحل وحاول قدر الإمكان وما إلى ذلك من الكلام اللي دائماً ما يتداول، ولكن يعني لأول مرة يمر علي منشورنا دع الأشياء تفوتك. يعني يمكن هذا تفكير نحن ما حطيناه في مخنا نهائيا ولا في دواخلنا. ففعلا الواحد لما يدرك قيمته ويعلم إيش الشيء اللي يناسبه ويدرك فعلا إيش الشيء اللي هو يستحقه، ذاك الوقت راح يعرف متى يترك الأشياء متى يفلتها. فأهم شيء إنه يعني لا تخلي شيء يضعفك، ولا تخلي شيء يربكك، ولا تخلي شيء يشتتك كذلك عن أهدافك. حاول قدر الإمكان فعلا أنك تدرك قيمة نفسك على أساس فعلا تقدر تدرك قيمة الأشياء اللي هي تستحقك أنت بالذات. فهذا المنشور مستمعين، وعسى يا رب كل الطرق تشبهكم، وعسى كل الأيام تشبهكم، وعسى كل السعادة كذلك تكون في طريقكم، وعسى الحزن والتعاسة ما تشوفونها نهائيا وهذا الطريق يكون طريق بعيد عليكم بإذن الله تعالى. ومهما الشيء اللي أنت اليوم تمر فيه لازم تدرك تماما إنها ما ضاقت إلا لتفرج. لما تؤمن بهذه العبارة فعلا راح تحس إنه في شيء كبير راح ينتظرك، في شيء أنت فعلا تستحقه، وهذه ما إلا فقط مرحلة عبور لتصل إلى ما أنت تستحقه وتريده.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة. نستعرض معكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يهنى رئيس روسيا الاتحادية بيوم النصر. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنيات الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والاستقرار بقيادة فخامته، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة ما بين البلدين الصديقين. جلالة السلطان والرئيس المصري يبحثان قضايا المنطقة وتبادل وجهات النظر حول سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية. الألكسو تمنح جلالة السلطان المعظم وسام التميز الثقافي العربي. السيد بالعربي يدشن المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. رعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط صباح يوم الخميس حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وذلك في مركز التجربة والمبيعات بمدينة سلطان هيثم بولاية السيب بمحافظة مسقط. بدء معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء خلال هذا اليوم. تدشين النظام العماني لاعتماد المؤسسات الصحية الخاصة. دشنت وزارة الصحة يوم الخميس الفائت النظام العماني لاعتماد المؤسسات الصحية الخاصة. يأتي تدشين النظام العماني لاعتماد المؤسسات الصحية الخاصة لتطوير المنظومة الصحية. 781 شكوى في قطاع النقل الجوي خلال عام 2025. سجلت هيئة الطيران المدني خلال عام 2025 نحو 781 شكوى في قطاع النقل الجوي، توزعت على 210 شكاوى بشأن تأخر الرحلات و132 تتعلق بإلغاء الرحلات. 114 شكوى كانت بشأن الحرمان من مقعد مؤكد، و145 شكوى كانت مرتبطة بتأخر أو فقدان أو تلف الأمتعة، و5 شكاوى كانت بشأن تغيير مسار الرحلة، فيما بلغت الشكاوى المصنفة ضمن فئات أخرى إلى 121 شكوى. من ملحق بلادنا المحلي، بمشاركة أكثر من 10 مؤسسات صحية، فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة في شناص. اختتام حلقة تطبيقية متخصصة في مؤشرات الجودة الصحية، واختتام فعاليات أسبوع البريمي للصحة المرأة والطفل. من ملحق المؤشر الاقتصادي، ارتفاع لأسعار النفط مع تجدد التصعيد ما بين أمريكا وإيران. أرباح البنوك المدرجة ببورصة مسقط تتجاوز 144 مليون ريال عماني، وعززت مكاسبها مستفيدة من ارتفاع الانفاق الحكومي وتحسن كذلك الأداء الاقتصادي العام. ثلاثة بليون ريال عماني قيمة معاملات الدفع الإلكتروني، وارتفاع القوى الشرائية مدفوعا بتطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والتقليدية. الفاو أسعار الغذاء العالمية تواصل ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي. أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في إبريل الشهر الثالث على التوالي مع صعود لأسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابعة للمنظمة والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا.
وأخيرا من ملحق الجماهير الرياضية، السيبي توج بطلا لدوري جندال للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على صور على الشباب في مباراة مؤجلة. السيب حين تتحول البطولة إلى ثقافة وهوية. بطولة أرض السلام تشعل المنافسات وتستقطب أبطال السلطنة بالكاراتيه وسط حضور جماهيري كبير. اختتمت يوم أمس الأول منافسات بطولة أرض السلام المفتوحة الثالثة للكاراتيه، والتي نظمتها شركة الكاراتيه تحت مظلة اللجنة العمانية للكاراتيه، وذلك كان بمظلة اللجنة العمانية للكاراتيه بالصالة الرياضية لنادي أهل سداب بمحافظة مسقط. نادي صحار يتوج بكأس جيتور. أحرز نادي صحار بطولة كأس جيتور لكرة القدم بعد فوزه في المباراة الختامية في نادي النهضة بهدف دون مقابل في مباراة استحق الفوز بلقبها فريق صحار وأقيمت بمجمع رستاق. وأخيرا يوم الغد مستمعينا انطلاق برنامج حركتك بركة في نسخته الثانية. تنطلق غدا يوم الاثنين فعاليات برنامج حركتك بركة في نسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الرياضة النسائية التابعة للمديرية العامة للأنشطة الرياضية بالتعاون مع الرابطة العمانية لصحة المسنين وجامعة السلطان قابوس والمديرية العامة للكشافة والمرشدات وجمعية إحسان وجمعيات المرأة العمانية بمحافظة مسقط. إذن هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

ويا اهلا فيكم من جديد مستمعين، اكيد لكل من ثبت الموجة درب الامان لكم، ان شاء الله توصل الى وجهتك انت بخير وصحة وعافية. في هذه المحطة خلونا نتكلم عن مكتبة بشرية. في تخيلوا معيني في تجربة حوارية تتيح لقاء اشخاص مختلفين لفهم القصص وايضا تغيير الاحكام المسبقة. فهذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع المميزة من خلالها يمكنك استعارة إنسان بدل لا تستعير كتاب، مش تستعير تشله معاك البيت، ولكن في إطار المكتبة. فمعناته أنك أنت تجلس جلسة حوار مباشرة مع شخص متطوع يعرف لك عن الكتاب اللي راح يعني تستمع له. تستمر الجلسة من 20 إلى 30 دقيقة وتهدف إلى كسر الصورة النمطية وتعزيز كذلك الفهم من خلال التعرف على تجارب واقعية وقصص حياتية متنوعة. بمعنى أن لربما في ذيك المكتبة راح تحصل عدة أشياء يمكن أنت تحتاجها اليوم. راح تحصل مثلا شخص كبير في السن مر بتجارب كثيرة بمراحل كثيرة، ممكن تحصل واحد من أشخاص ناجحين في المشاريع، فممكن أنك أنت تجلس تتكلم معاه لمدة من 20 إلى 30 دقيقة. أو شخص مطلع على الكتب، فبدل لا تقرأ الكتاب أو أنك تتعرف على ذاك الكتاب، هو راح يلخص لك إياه في وقت زمني محدد. فهذه المكتبة البشرية مستمعينا، إيش رأيكم أنتوا يا ترى بالمكتبة البشرية؟ وهل أساسا أنتم الأشخاص اللي تحبون القراءة؟ لأن في نوعين من الأشخاص، في ناس اللي تحب أنها تقرأ وتستمتع بالقراءة، وفي ناس كذلك اللي تحب أنها يعني تسمع لي مثلا ذاك الكتاب عن طريق مثلا بودكاست أو غيره وكذا. فعموما هم في فئتين، يا ترى أنتوا أي فئة تحس انكم فعلا يعني هناك موقعكم بالضبط؟

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا هلا فيكم من جديد مستمعين على رقم التواصل 9479995. ورسالة وصلتنا من يقول أو صاحب الرقم اللي ينتهي بصفر 6: صباح الخير، ونقول طريق السلامة صوب مسقط ورب حافظ علشان عيون جاسم أحمد العجمي بوشان، صباح السعادة للجميع. صباح الخير لك، أنا قلت صاحب الرقم اللي ينتهي ب60 ولكن هو ينتهي ب04. شكرا لك وصباحك سعادة بإذن الله تعالى. وإذا كنت تستمع للبرنامج حاليا زين بعد أنك تذكر اسمك في الرسالة. أيضا رسالة من سالم: صباح عليكم بالخير، شكرا لك يا سالم، صباحك نور بإذن الله تعالى. ورسالة أخرى يقول أن الطفل المطيع جدا هو ضحية لا ثمرة التربية، من لا يملك القدرة على قول لا في منزله الآمن فسيكون فريسة سهلة لكل مستغل في الخارج. فلا تكسروا عناد أطفالكم، فهو تمرينكم الأول على حماية ذواتهم وصناعة شخصياتهم. على فكرة موضوع واجد يستحق النقاش، يعني هو مسألة أن الطفل يكون مطيع شيء جميل، يعني يسمع كلام أمه، يسمع كلام أبوه، يسمع كلام اللي أكبر منه ويحترمهم ويساعد غيره، يعني مش غلط نهائيا. فالموضوع مختلف تماما عن اللي قال استذكره يا سليمان في مسألة أن اللي ما يقدر يقول لا في منزل الآمر راح يكون يعني فريسة سهلة، ولكن هي أساسا مسألة اليوم الطفل المطيع لطاعة شيء ثاني، وأن اليوم أنا أعزز طفلي على الثقة هذا بعد يعني يعتبر شيء آخر. سليمان العاصمي شكرا لك، صباحك خير وصباحك نور. فايز العلوي منصور العفية يقول: صباح حكاية رائعة لا يتذوقها إلا من كان يرسمها بابتسامة التفاؤل، اللهم اجعل هذا صباح خير وسعادة وتوفيق للجميع، صباح التفاؤل والأمل بالله والتوكل عليه. الله يسعد صباحكم، بداية يوم جديد تحققون فيما تتمنونه وتكون قلوبكم صافية وأرواحكم الطاهرة. شكرا لطاقم الإبداع التميز الضق رفيع، طاقم صباح الشبيبة، شكرا لك يا فايز. وصباحك خير وصباح النور. زكريا الخالدي أيضا يصبح عليكم، شكرا لك يا زكريا. وكذلك رسالة صباحية من ناصر زيادي ويقول: ناصر، كل شيء في الصباح يبدو جميلا مختلفا بطريقة ما، هدوء الناس، بركة الوقت، سكينة الروح، الضوء المتسلل من النوافذ، رائحة كوب القهوة، تصفحك للكتب بكل صمت أو شاشة جهازك، أصوات الطيور، اندعاش النباتات، كأن هنالك يعني صحوا كونيا. شكرا لك يا ناصر وشكرا على هذه الكلمات الطيبة. إذن لكل من يسمعنا حاليا رقمنا 9479995 إذا كان ودك أنك تتواصل معنا برسائل الصباح. طيب في هذه المحطة مستمعينا، وهي محطة يعني من المحطات المهمة، خلينا نتكلم عن مخاطر المسكرة منتهية الصلاحية. هذه المحطة يعني شامل أكثر شيء للبنات يا جماعة الخير، اعذرونا يعني، ولكن لابد نتطرق لهذه المحطة. فللفتيات احذري استخدام المسكرة لأكثر من 3 أشهر لتجنب الإصابة بالبكتيريا والتهابات العين الخطيرة. يعني أنا أعرف ناس لما يخلص ولما تخلص عليها علبة المسكرة خلاص هي مخلصة، فما يمديها مثلا تروح تشتري واحد ثاني أو أنها تأجل شراء المسكرة الجديدة. فوش اللي تسوي؟ تحط الزيت داخل المسكرة على أساس أنها تستفيد من يعني البقايا من المسكرة داخل العلبة. ففعلا هذه تعتبر من الأشياء اللي فعلا خطيرة، وأشياء اللي إحنا اليوم نستخدمها سواء كان على البشرة سواء كان على العين الواحد لازم يدير باله فيها. فخلينا نتكلم عن هذا المنتج مستمعينا. بداية منتجات تجميل العيون وخاصة المسكرة بيئة خصبة لنمو البكتيريا بسرعة لنتيجة تلامسها المباشر مع العين. استخدامها لفترة تتجاوز من 4 أشهر قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة مثل التهاب الملتحمة أو الرمد الحبيبي أو ظهور قروح خطيرة في القرنية. الحفاظ على سلامة عينيك يبدأ بمراقبة تاريخ صلاحية المكياج واستبداله بكل انتظام. عموما الأشياء اللي فعلا تهم صحتنا وتهم أيضا يعني تهمنا بشكل عام، الواحد فعلا لازم يدير باله عليها بشكل جدا كبير. كل شيء يتعوض إلا الصحة، إذا راحت ما راح تتعوض عليك نهائياً.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

بعنوان بالخط العريض إجازة كل شهرين، فالعمل المستمر دون راحة قد يكلفك صحتك أكثر من ما تخيل أو أكثر مما تتخيل. عموما مستمعينا خبراء الصحة المهنية يؤكدون أن الحصول على إجازات منتظمة كل شهرين راح يساعد على تقليل التوتر والإرهاق لديك، راح كذلك يحسن التركيز والصحة النفسية. الدراسات تشير إلى أن فترات الراحة القصيرة تعزز الإنتاجية والإبداع، بينما يؤدي العمل المتواصل لفترات جدا طويلة إلى القلق والاضطرابات، خاصة في الوظائف عالية الضغط. ومع تصاعد ثقافة العمل المكثف أصبح التوازن بين الحياة والعمل ضرورة للحفاظ على الأداء والصحة معنا. عموما الحمد لله أن نحن معنا إجازة الويكند، يعني الواحد يدام طول الأسبوع وبالويكند خلاص يبدأ شوي يرتاح ويهدي نفسه ومن بعدها يرجع إلى العمل مرة أخرى. عموما الشطر الأخير من الخبر فعلا يعني شيء الواحد لازم يلتفت له، ضرورة الحفاظ على الأداء والصحة معين من خلال التوازن ما بين الحياة ما بين العمل. في أشخاص يعني ينغمسون داخل العمل فيكون حتى وقت إجازاتهم كلها عبارة عن شغل في شغل، يعني هو مأجز لكن تواصل مثلا مع الموظفين عن مثلا شيء يختص بالعمل، يمكن الناس اللي يشتغلون بالشفتات نفس الشيء يعانون من هذا الموضوع، فالتواصل يكون بشكل جدا مستمر، يعني ما في معاهم هذاك الخط الفاصل ما بين العمل ما بين الحياة. عموما بشكل عام لازم تدرب نفسك، يمكن الفترة الأولى فعلا شيء وايد صعب انك انت اليوم يعني تحافظ وتوازن ايضا ما بين العمل ما بين الحياة، ولكن مع مرور الوقت لما تدخل في جو الروتين ولما تدخل وتفهم شغلك أكثر راح تقدر فعلا أنك أنت اليوم تخصص وقت معين، هذاك الوقت يكونها وقت خاص للحياة الخاصة فيك أنت، سواء كان للعائلة سواء كانك تطلع مع نفسك تروح السينما أو تروح البحر أو أي كان المكان اللي يحبه قلبك، ولكن أهم حاجة أنك أنت لا تهمل نفسك نهائيا وخلاص تحس وتحط أن العمل هو شغلك الشاغل بشكل كامل. فهذه المحطة مستمعين اللي نحن نعتبرها فعلا من المحطات المهمة خلال حلقتنا لهذا اليوم.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا صباح الخير والسعادة والنور على قلوبكم من جديد مستمعينا. بعدنا راح نرجع لرسائلكم عبر الواتساب قبل لا نروح ندخل لهذه المحطة. سعيد بن عزيز الهشامي يقول السلام عليكم وصباح الخير مذيعة صباح شيماء، صباح يوم الأحد 10 مايو، يسعد الله صباحكم وصباح الجميع في مختلف صباحاتهم وأعمالهم دواماتهم في طرقاتهم وفي مختلف حياتهم اليومية، وفق الله الجميع، اللهم آمين يا رب. وراسلنا صورة من وادي المعاول يقول هذه من قرية الوطية طوية، اسمها طوية، صح يا سعيد، وصباح اليوم وهذه صورتنا، صباح نور وسرور، وشكرا لك على هذا التواصل وعلى هذه المشاركة. معتز بن سعيد كذلك يصبح عليكم بالخير والنور، صبحك الله بالسعادة وصبحك الله بالبهجة. طيب مستمعينا في هذه المحطة، أنا لفتني أمانة الخبر اللي موجود على صحيفة الشبيبة ليقول أن 3 بليون ريال عماني هي قيمة معاملات الدفع الإلكتروني وارتفاع القوى الشرائية مدفوعا بتطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والتقليدية. طيب مع يعني ارتفاع نمو مسألة الدفع الرقمي خلال فترة 2025، ممكن احنا لاحظنا كثير هذا الشيء، انه اللي ما شال بطاقة البنك تبعه اكيد يعني راح يشل او راح يستخدم الابل باي في تلفونه، فالموضوع صار جدا سهل، انه صار الدفع اليوم هو عبارة عن الدفع الالكتروني. ولكن في المقابل في ناس ما تحب ابدا غير بالطريقة التقليدية انها تدفع بالكاش. فعلى طاري هذا الموضوع، يمكن السؤال اللي راح أطرحه عليكم في هذه المحطة، متى آخر مرة دفعت بالكاش؟ وإيش شعورك لما تدفع بالكاش ولما تدفع بالدفع الإلكتروني، لما تدفع بالفيزا ولا إنك تدفع بالتلفون عن طريق البرنامج؟ فيا ترى يعني خبرونا كذا وشاركونا متى كانت آخر مرة دفعت بطريقة التقليدية، ويا ترى هل أنت من الأشخاص اللي لازلت معتمد على الطريقة التقليدية؟ في ناس أول ما ينزل الراتب على طول يروحون إلى اللي هو يسحبون مبلغ من الراتب، ويكون هذاك المبلغ بالكاش مش بالطريقة التقليدية اللي راح يدفعها عن طريق الفيزا أو حتى عن طريق الهاتف، فيحطون المبلغ على جنب، هذاك المبلغ يتم دفعه مثلا لأشياء معينة استهلاكية يومية، على سبيل المثال الشاي أو حتى القهوة أو مثلا الريوق على سبيل المثال، فيفضل لما يروح مثلا لأي مقهى أو غيره بدل لا يدفع بالهاتف أو يدفع بالفيزا راح يدفع عن طريق الكاش. فإيش رأيكم أنتم بهذه الطريقة؟ وهل أنتم معتمدين على الطريقة التقليدية في مسألة الدفع لبعض الاحتياجات أو لا؟ شاركونا أكيد على الواتساب 947-999-975. عموما على طاري هذا الموضوع، يعني بخبركم قصة قصيرة جدا. بالصدفة وأنا جالسة أنظف الغرفة، اشتراك شعور لما تحصل إنه في مبلغ كذا موجود داخل الشنطة. عموما حصلت ريالين، استانست صراحة. يعني على فكرة لما والله لما تمسك المبلغ في إيدك الكاش، سواء كان ريال ريالين أو أكثر أو أيا كان المبلغ، فعليا تحس بقيمة ذاك المبلغ اللي أنت ماسكه. لما يكون في تلفوننا مبلغ 200 300 400 2000 1000 ونص، أيا كان المبلغ اللي موجود على هاتفك، ما راح تحس بقيمة المبلغ كثر ما تحس يعني تحس فيه وأنت ماسكه في إيدك. عموما إيش كان القرار اللي أنا قررته؟ هذاك المبلغ اللي أنا حصلته راح يكون الدفع بالكاش للشاي كل صباح، فبدل لا أروح وأدفع بالهاتف راح أعطي 100 بيسة وأشيل كوب الشاي تبعي وأتوكل على الله. فمن بعدها فكرت ما بيني وبين نفسي، قلت ليش ما كل يعني على كل مثلا شهر أروح مثلا أسحب مبلغ، هذاك المبلغ يكون الخاص بي الشاي. أنا تعرف علاقتي مع الشاي جدا كبيرة. فعموما يعني هذا اللي فعلا يخلينا شوي كذا نفكر بينا وبين نفسنا عن طرق أخرى يمكن إحنا ما اعتدنا عليها ولكن تكون مناسبة بالنسبة لنا نحن. يعني سبحان الله كيف إن الدنيا تغيرت صدق. يعني كيف كنا نحن قبل ندفع وكيف إن الواحد كان يسحب مبلغ، يعني ما واحد عليها وايد لأنه كان مع كورونا على طول يعني دخلنا جو الدفع الإلكتروني. ولكن ما قبل كورونا يمكن الناس اللي اعتادت انها تسحب مبلغ بين فترة وفترة اخرى، ولما مثلا الازواج اللي يعطوا زوجاتهم مبلغ مثلا كذا في ايدهم انه والله هذا المبلغ هذا مصروفش، ما كان يندفع عن طريق التلفون، ما كان هذا الموجود نهائيا، هذا الموجود بعدين مع فترة وجايحة كورونا، يعني صار التحول الرقمي الكبير جدا، وهذه النقلة النوعية اللي نحن اكيد نلتمسها اليوم. فعموما خلينا كذا نستذكر هذه الايام، ايام الدفع بالكاش. والله
والله فعلا احس اشتقنا قسم بالله الحياه القديمه، واشتقنا الحياه التقليديه، واشتقنا هذيك المشاعر الجميله تكون موجوده ذاك وحاضره في ذاك الوقت. عموما مستمعينا ما راح نطلع من جو، اكيد الخبر اللي انا قريته عن اللي هو ارتفاع قيمة المعاملات الدفع الإلكتروني، وسؤالي يطرح نفسي في هذه المحطة: متى آخر مرة دفعت بالكاش؟ وهل ما زلت معتمد على الكاش أم خلاص يعني نسيت موضوع الكاش وما صرت نهائيا تهتم له؟ إذا ما تهتم لي الدفع الإلكتروني

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

يا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح السرور، أكيد على قلب كل من ثبت الموج على تير إذاعة الشبيبة. في هذه المحطة مستمعينا خلينا نتكلم عن مطعم في طوكيو. هذا المطعم يوظف نادرين، تخلوا معاي، هم مصابين بالخرف فقط، فإذا وصل طلبك بشكل خاطئ راح تاكل على أي حال. بدأت هذه المبادرة بهدف زيادة الوعي بمرض الخرف وخاصة الزهايمر، وكذلك للحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة، فتهدف إلى إتاحة الفرصة للمصابين للتفاعل مع المجتمع وإثبات قدراتهم في بيئة آمنة وداعمة. الموظفين مستمعين يوظف المطعم كبار السن المصابين بدرجات متفاوتة من الخرف للعمل كناديلين أو حتى نادلات. عموما التجربة أو تجربة الزبائن يتم إبلاغ الزبائن مسبقا قبل دخول المطعم، يعني قبل لا تدخل راح يخبروك ترى هني الموظفين هم مصابين بالخرف، فهناك احتمالية كبيرة أن الطلب اللي راح أنت تطلبه راح يكون خاطئ، وراح يتم تشجيع الزبائن للتحلي بالصبر والتفاهم والضحك بدلا من الانزعاج. في حالة حدوث الأخطاء تشير التقارير إلى حدوث أخطاء بالفعل، مثل تقديم الزبائن بدلا من تقديم الخدمة أو تقديم قهوة مثلجة بمصاصة ساخنة على سبيل المثال. مع ذلك يتقبل الزبائن هذه الأخطاء بروح رياضية ويستمتعون بالتفاعل أكيد الإنساني مع كبار السن الموجودين في ذاك المطعم. طبيعة المطعم مستمعين اللي يعد هذا المطعم مطعما دائما يعمل طوال الوقت، ولكن هو عبارة عن سلسلة من الأحداث والفعاليات المؤقتة التي تنظم في مناسبات معينة مثل اليوم العالمي للزهايمر بهدف التوعية. معناته مش هو مطعم بشكل دائم متواجد، ولكن يتواجد خلال مناسبات معينة، سواء كان اليوم العالمي لكبار السن، اليوم العالمي للزهايمر، اليوم العالمي للصحة على سبيل المثال، أي كانت المناسبة اللي ممكن تكون متواجدة. ولكن فعلا كفكرة يعني أنا أشوفها فكرة جدا جميلة، وهذا الموضوع مش فقط يعني جالسة ألاحظ أنه مختص بكبار السن، ولكن أيضا جالسة ألاحظ حتى يعني المصابين بمتلازمة الداون ما شاء الله أيضا تم إشراكهم للمجتمع، وصار في قبول جدا كبير لهذه الفئة. فأنا أتوقع اليوم مسألة نحن إشراك يعني هذه الفئات إلى المجتمع فعلا هذا اللي راح يخلينا مترابطين بشكل جدا كبير، وراح فعلا يخلينا متفاهمين معهم. ليش؟ لأنه يمكن إحنا كنا راسمين فكرة يعني في دواخلنا أن نحن ما راح نقدر نتفاهم معهم، أو أن ما راح نقدر نتكلم معهم، أو أن التواصل المباشر معهم جدا صعب. فأول ما تدخل مع هذا الجو أكيد راح تتغير فكرتك من الألف إلى الياء. ففعلا مثل هذه الأفكار جدا جدا جدا جميلة، وجميل أيضا إحنا اليوم نكون أشخاص رحومين ونكون أيضا أشخاص لطيفين مع غيرنا مهما الأخطاء اللي نكون إحنا اليوم نحصلها من الآخرين.

0: مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفه.
1: جمال FM عيش حياتك وخليك شبابي.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا صباح الخير والسعادة من جديد مستمعينا، صباحكم الله بالنور والسرور، وتحية صباحية أكيد لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة شبيبة دروب الأمان، لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي. خلينا في هذه المحطة مستمعينا اللي تعتبر من المعلومات اللي فعلا راح تهمنا، واعتقد انها راح تكون معلومة صحية كذلك. فايش السبب لطنين الاذن اللي ممكن يكون بشكل مستمر؟ مستمعينا تخيلوا معي ان طنين الاذن قد يكون مرتبطا بنقص فيتامين جدا مهم. يا ترى اي فيتامين؟ فصوت الرنين بإذنك هو ليس ضجيج فقط، ولكن أيضا ممكن الجسم جالس ينبهك لمساعدة. فطنين الأذن هو شعور مزعج جدا، وكثير منا يفكر أن السبب هو الصوت العالي أو التقدم بالعمر، ولكن العلم مستمعين في عام 2026 يكشف لنا مفاجأة، وارتباطه بنقص الفيتامينات ممكن يكون هو المتهم الأول لهذا الصوت المزعج. فإيش العناصر اللي ممكن تنقصنا وأيضا التي تؤدي إلى وجع الأذن؟ ففيتامين الشمس وهو فيتامين دي مستمعين البطل الرئيسي هنا. دراسات لقت أن فيتامين دي يرفع من احتمالية إصابتك بالطنين، وأيضا يخلي الصوت المسموع معك بشكل أشد وأكثر إزعاجا. المغنيسيوم وهو يعتبر المهدئ، نقص المغنيسيوم مستمعينا يخلي جهازك السمعي حساس زيادة عن اللزوم، فأي ضجيج بسيط راح يتحول إلى طنين جدا طويلة. وأيضا الحديد مستمعينا لو كان معاك فقر الدم، والله يبعد عنكم الأمراض إن شاء الله، يعني الأكسجين معاك قد يصل للأذن الداخلية بكل كفاءة، النتيجة وهو عبارة عن الصوت المستمر كذلك. فيتامين بي 12 نقصه مرتبط بضعف الأعصاب منها العصب السمعي، فممكن أيضا يكون أحد الحالات بالإصابة بطنين الأذن. ليش الأذن يتأثر؟ الخلايا الداخلية مستمعينا معانا حساسة جدا، أي أن أي خلل في توازن الجسم الغذائي راح يؤثر على وظيفتك فورا، ويخليها ترسل إشارات خاطئة للدماغ على شكل طنين. هو نفس التنبيه، يعني مثلا يعني لما يصير مثلا أي مثلا حريق في المنزل على سبيل المثال، أو حتى في شركات، فراح تحس أو تسمع صوت الأنذار على طول أن يتم حل المشكلة في ذاك الوقت. الجسم بنفس الآلية. نصيحة الخبراء مستمعينا، لا تأخذ مكملات من يعني من عندك، يعني مثلا تشوف مقطع فيديو لمكملات غذائية على طول راح تأخذه، ولكن طنين الأذن ممكن يكون لأسباب ثانية مثل مشاكل الفك أو حتى أدوية معينة. الحل هو فحص طبي شامل عشان تعرف إيش النقص اللي موجود معك بالضبط. فهذا مستمعين على طنين الأذن اللي فعلا يعني يمكن هذه المعلومة بالنسبة لنا جديدة، وارتباط طنين الأذن بالفيتامينات. أحيانا في أشخاص مثلا لما يعني يمر بطنين الأذن إيش اللي يصير أو إيش الكلام اللي يقال؟ يقولك والله فيك إن أحد جالس يتكلم عنك، أو في أحد جالس يحش عنك، سواء كان بالخير ولا بالشر. ولكن هذا كله خلوا على جنب، لأنه في معلومات أكيد صحية.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

تخيلوا معي مستمعينا أن هناك في وظيفة $50,000 لمشاهدة كل مباريات كأس العالم. فشركة فوكس سبورت أعلنت بالتعاون مع منصة التوظيف عن وظيفة غير تقليدية، وشخص واحد راح يحصل على $50,000 مقابل مشاهدة لكل مباريات كأس العالم لعام 2026، والنسخة القادمة من البطولة راح تضم 104 مباريات، يعني اللي لازم يشوف 104 مباريات. المطلوب من هذا الشخص المختار أن يتابع كل مباراة من مكان مخصص، وأيضا المهمة اللي راح تستمر معه حوالي 39 يوم، وراح تكون أيضا مشاهدة من خلال أيضا تحليل المباريات وصناعة محتوى على السوشيال ميديا، وكذلك راح تكون معاه مشاهدة أيضا لتحليل كافة ما يتم يعني وجوده على المباريات، سواء كان من الجماهير أو حتى من غيره، يعني يتابع كل شيء أول بأول. أيضا خلال كأس العالم راح يشارك 48 منتخب لأول مرة في البطولة، فأعتقد هم محتاجين فقط تحليل شامل عن كل المباريات اللي راح تكون موجودة على كأس العالم. للعلم ترى ممكن احنا اليوم نقول ان اوف وكيف و104 مباريات وكيف الواحد بيتابعها مع التحليل وصعب وغيره، في ناس اللي هم لعشاق الكرة بالنسبة لهم موضوع ترى متعة يعني لا نهائية تماما، فراح يستنسون وايد اللي يحبون الكرة اللي يحبون المباريات انهم يعني فعلا لهذا الخبر. عموما في اشخاص يعني بشكل عام يعني يحب يتابع كل مباراة وتحليل ذيك المباراة، ف يمكن احنا ككنيسة بالنسبة لنا يعني المحلات هو شغلنا الشاغل، بالنسبة لنا هناك نحن نقدر نفرغ طاقتنا بالكامل، ولكن بالنسبة لبعض الرجال، بعض الرجال مش الكل طبعا، في فئة منهم يحبون الكرة ولكن في فئة منهم عشاق للكرة، فبالنسبة لهم هذا الموضوع هو عبارة عن متعة بالنسبة لهم يبعدهم عن ويفصلهم عن العالم الحقيقي. فيا ترى لو عرضت هذه الوظيفة عليك يا ترى هل راح تسجل فيها وفعلا راح تقدر انك انت تتابع كل مباريات كأس العالم مع التحليل، مش فقط المباراة، مع التحليل؟

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

ويا هلا بالجميع مرة ثانية، وصباحكم خير وصباحكم نور وسرور. شكرا أكيد أيضا لكل من صبح علينا عبر الواتساب، صباحكم سعيد وجميل يليق أكيد بكم. طيب مستمعين في هذه المحطة، خلونا نتكلم عن الفراغ. يا ترى إيش قصة الفراغ، وهل إحنا اليوم مضطرين فعلا نملي وقتنا بالكامل؟ طيب في البداية خلونا نتعرف على سلبيات الفراغ. الفراغ مستمعين قد لا يدمرك، ولكن الحقيقة قد يضخم المشاعر في داخلك. فمعناته أنك أنت لما تكون يعني ما عندك شيء في ذاك الوقت أنك تسوي، فإيش اللي يصير؟ اللي يصير أن راح تتذكر وايد أشياء مرت عليك، ممكن هذه الأشياء مرت من 5 سنوات أو 6 سنوات، فتبدأ شوي تتذكر مشاعرها ذاك الوقت، فالمشاعر تبدأ تتضخم في داخلك، أو مشكلة أو تتذكر شخص مثلا على سبيل المثال ضايقك، فهذه كلها راح يتضخم معاك أثناء شعورك بالفراغ. أيضا راح يضخم العاطفة معاك، سواء كان من الكسل، من الخوف، من التعب، من الألم، من التفكير. وأيضا دائما يعتبر الفراغ هو العدو الأول للإنسان، فذاك الوقت فعلا يمكن يعني لما تشوف نفسك فارغ وما عندك شيء، فتحس ان حياتك خلاص بلا اي قيمه، وانا ما عندي شيء اسوي، وانا وانا وانا، فهذا كله اكيد له تبعات فيما بعد ذلك. طيب ايش السبب، او كيف نحن اليوم نعرف السبب؟ المشكله مستمعينا لما تعرفها فمعناته مش انك انت ضعيف، ولكن احيانا الاشكاليه بالكامل ان انت عندك وقت جدا طويل. فضروري الواحد فعلا يشغل نفسه، اشغل نفسك مثلا بتطوير عقلك على سبيل المثال من خلال القراءة أو سماع بودكاست أو غيره، أو بناء الجسم من خلال دخولك لصالات الرياضة أو ترتيب الحياة. معناته أنه يمكن الغرفة مش مرتبة، محتاجة ترتيب، يمكن مثلا في شيء معينك أنت ما سويته فيحتاج أنك أنت تسوي، فهو الوقت الصحيح فعلا أنك أنت يعني تصنع يومك وتصنع حياتك أيضا بالكامل. فخلينا أيضا نتكلم من جانب آخر، إن الأشخاص اللي يعبوا يومهم بالكامل هم الأشخاص الأقوياء، لأن عرفوا كيف يستغلون اليوم بالكامل. فأشغل نفسك بتطوير علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في البداية، مع تطوير الجسم، تطوير العقل، تطوير أيضا علاقاتك مع أصدقائك. فمعناته إن لما تكون مثلا فاضي في ذاك الوقت ممكن تزور أحد الأصدقاء، أو مثلا تتفق مع صديقك المفضل إن خلنا نلتقي، أو إذا كنت مع العائلة في نفس المكان فممكن إنك أنت تسوي عشاء في الخارج. فمعناته إن أنت صنعت جو جدا لطيف، وقدرت أيضا من خلال أنك أنت تعبي يومك بالكامل. فحاول قدر الإمكان أنك أنت تهرب بعيدا عن مثلا سبيل المثال عن الأشياء اللي ممكن تخليك فعلا ما تسوي شيء، أو عن الفراغ، أو مثلا تضيع الوقت في أشياء ما منها فائدة مثل مسلسلات أو غيره كذا، وتستفيد من وقتك بالكامل، لأنه فعلا الاستفادة من الوقت هو شيء راح يعني يصنعك من الداخل، راح يغيرك كذلك.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

صباح الخير من جديد لكم مستمعين. أكيد وصلنا وياكم لآخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم، ولكن قبل لا أختم راح أقرأ بعض الرسائل وصلتنا. يقول أبو أفنان الخاطري: سعادة الآخرين لن تضرك وغناهم لن يقلل من رزقك، وعش نقيا وتمنى للناس ما تتمنى لنفسكم. صبحكم الله بالخير وصبحك الله بالسعادة. وأيضا صاحب الرقم اللي انتهي ب23 يقول: صبحكم الله بالخير، الله يسعدكم ويسعدك يا رب. سعيد بن عزيز الهشامي: شكرا لك من جديد على تواصلك أكيد الدائم للبرنامج. إذن مستمعين وصلنا وياكم لآخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم. كل ما أتمنى فعلا السعادة تكون دائما قريبة منكم، وإذا كان في شيء ضايقك خلى وراء ظهرك وكمل حياتك وانت فرحان وسعيد وخفيف. إذن ختاما تقبلوا تحياتي، كنت معاكم أنا أخذكم شيماس ياوي في تقديم وإعداد البرنامج، من الكواليس كان معاكم عاهد أزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

نعيش حياتك. وخليك

0: شبابيك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: الشبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

عيش حياتك. وخليه شبابي.

عني كنت ما خليها وكثير أتعب على جانا. أعلمكم تركني ليه؟ لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت الصدفة بخلي حسابه للصدفة. وإذا هو فاهم سلوبي أنا حافظ نقط

نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: وخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو تمنح جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع منتخبات السعودية والكويت وفلسطين ضمن قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2027. بحجم استثمار بلغ 96.2 مليون ريال عماني، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة توقع على اتفاقية مع شركة كورية لتقنية المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. مجلس الشورى يستضيف معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمناقشة بيان الوزارة في عدة محاور رئيسة تتعلق بتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان وملامح منجزات مسيرة العمل في قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والتوجهات المستقبلية. بدء أعمال النسخة 21 من معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء الذي تنظمه وزارة الأسكان والتخطيط العمراني بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة محلية ودولية واسعة، مع إعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالمدن المستقبلية. مراجعة توصيات التقرير الوطني الرابع لاتفاقية سيداو والخطة الوطنية للمرأة العمانية لتعزيز مكانتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أبرز ما استعرضته لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة سيداو في اجتماعها الأول للعام الحالي. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله نأمل أن تقتضوا معنا برفقة أيضا ضيفنا في الاستوديو في مناقشة إحدى الموضوعات، وأيضا سيكون حديثنا منوع في تغطية أبرز الأخبار المحلية. تفضلوا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: أهلا وسهلا بالجميع في بداية هذا الأسبوع واللقاء، نرحب بكم ونأمل كذا يكون أسبوع مليء وحافل بالعطاء والإنجاز والبناء والعمل، ودائما نعيش في هنا ورخاء واستقرار يا رب العالمين. هذه الرفقة في البعد الخامس، رفقتكم فترة الظهيرة، نحاول أن نقرب لكم كل ما هو جديد من أخبار وعلوم البلد، من موضوعات ترتبط بالشأن المحلي، الاقتصادي، الفكري، الثقافي، الرياضي، تطلعات أيضا المجتمع والشباب في كل قطاع وفي كل جانب، محاولين أيضا من خلال فريق الإعداد ولقاء ضيوفنا داخل الاستوديو أو من خلال الاتصالات أيضا متابعة تكون لحظة بلحظة وموضوعية نتناول ونناقش ونحاور فيها، ونفتح باب التواصل لكم في البعد الخامس اللي يأتيكم بشكل دائم من كل أسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، ونحن نقلب لكم يعني معكم هذه الصفحات على مدى ساعتين في ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5، ومن يتابعنا على منصة إكس واليوتيوب فمرحب بالجميع. ونفتح لكم قنوات للتواصل للاتصال المباشر 2499-000، هذا بالنسبة للاتصال الواتساب، كذلك متاح للجميع بالرسائل الصوتية أو رسائل الواتساب 947-999-75، رقم الواتساب أكرر 947-999-75. إذن مستمعينا الأكارم، وأنتوا كذا تتابعونا عبر المذياع، نقول لكم دروب السلامة والسهالة، الله يحفظكم. وعندما نتحدث أن خلف كل حريق منزل هناك تقف حكاية، قد تبدأ هذه الحكاية برائحة دخان خفيفة أو التماس كهربائي عابر، لكنها تنتهي في كثير من الأحيان بخسارة لا تعوض وذكريات يلتهمها اللهب في دقائق، في لحظة وسانحة واحدة. قد يفقد إنسان المنزل، قد يفقد الأمان، أو حتى شخص عزيز على قلبه. هذا الشخص ربما كان يشارك تفاصيل الحياة اليومية من زوج أو زوجة أو أبناء أو أخ أو أخت أو أب أم أو أم. حرائق المنشآت السكنية، يعني عندما نتحدث عن أنها أرقام يتم ذكرها في الأخبار، لا ليس كذلك، بل هي مواقف إنسانية مؤلمة. هذه المواقف تكشف أهمية الوعي والانتباه وثقافة الوقاية داخل كل بيت. ومن هنا يأتي هذا البرنامج ليقتر من هذه القضية بإنسانيتها قبل تفاصيلها. نسلط الضوء من خلال هذا الملف على الأسباب التي تقود إلى الحرائق، كيف يمكن لقرار بسيط أو إجراء وقائي صغير أن يحمي أسرة كاملة من مأساة كبيرة، لأن السلامة ليست مجرد تعليمات، بل هي حماية الأرواح وطمأنينة للبيوت وحفاظ على حياة قد تغير بالكامل أو تتغير بالكامل بسبب لحظة غفلة أو غفوة. يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو النقيب فيصل بن حمدان الخاطري، ضابط مركز الدفاع المدني والمشرف على مركز الدفاع المدني للجامعة. حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك.
2: يا مرحبا وسهلا، أهلا وسهلا فيك أستاذ حفيظ، كذلك أمسي على جميع المستمعين عبر إذاعة قناة الشبيبة التي تعد هذه القناة حقيقة إحدى جسور التواصل بين المجتمع، أفراد المجتمع والجهات ذات الاختصاص.
1: حياك الله. طيب النقيب، عندما نتحدث عن هذه الشرارة الصغيرة والخسائر التي لا تعوض، إيش أبرز الأسباب من خلال عملكم ومن خلال البحث، هذه الأسباب اللي ممكن أنها تؤدي إلى هذه الحرائق، حرائق المنشآت السكنية بالتحديد؟
2: نعم، بالنسبة لأسباب الحرائق عديدة، أبرز من هذه الأسباب طبعا النار دائما أو الحريق يبدأ من مستصغر الشرر. بالتالي هناك أسباب عديدة يمكن أن يتم حصرها على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، مثل الأعطال الكهربائية. لما نتكلم عن الأعطال الكهربائية هناك كثير من الأمور لابد أن يتم تداركها وأيضا وضع الاعتبار والحسبان والتخطيط المسبق لها. مثال على هذا الجانب، اختيار أشخاص غير مهيئين أو غير مختصين في عمل التسليكات الكهربائية للمنازل. بطبيعة الحال مثل هذه الأحداث تحصل على سبيل المثال عند ملاك المنازل، أصحاب المنازل، وكثيرا ما تحصل أثناء إنشاء المنزل. طبعا أثناء إنشاء المنزل لابد أن تكون هناك خطة مالية محكمة لدراسة هذا المشروع، وأنا أقصد مشروع إنشاء المنزل. وهذه الخطة المالية بشكل مجمل وبشكل عام أنا أعرف كم التكلفة المالية التي تقدر ببناء هذا المنزل.
1: نعم.
2: بالتالي الحاصل معانا والتي تسبب هذه الحرائق، صاحب المنزل يبدأ ببناء المنزل عن طريق هذا المقاول.
1: نعم.
2: ومثل ما احنا نعرف ان هذا طبيعة البشر، طبيعة فينا بأن المنزل اللي انا اقوم هو منزل العمر، ولابد أن يكون هذا المنزل بأفضل ما يمكن.
1: صحيح.
2: فأنا عندي الخطة المالية المبدئية المدروسة أن هذا المبلغ مخصص لبناء هذا المنزل. بالتالي يبدأ في بنيان هذا المنزل، بناء هذا المنزل، وكل القدرات المالية والكثافة المالية تسخر في المرحلة الأولى من الإنشاء. عند الوصول إلى المرحلة النهائية، إحنا نسميها مرحلة التشطيبات.
1: نعم.
2: تبدأ القدرة المالية بالانخفاض، مما يجعل صاحب المنزل هنا يختار الأشخاص، مثلا الشركات غير المختصة أو العمالة الوافدة غير المختصين في التسليكات الكهربائية. ونقر على ذلك كذلك اختيار الأسلاك الكهربائية أو المعدات اللي هي قليلة الجودة، ما نقول رديئة ولكن أقل جودة بحكم القدرة المالية.
1: نعم.
2: يعمل هذا الشخص بالتسليكات الكهربائية وهو غير مختص، وهذه التسليكات تكون بطريقة عشوائية. بالتالي هذه الطريقة العشوائية تزيد من الطاقة والحمل لاحقا أثناء مرحلة التشغيل، يترتب عنها في ارتفاع درجات حرارة، اهتراء هذه الأسلاك، ويتسبب إلى اندلاع الحرائق. هذا أحد من الأسباب. كذلك تحميل المقابس الكهربائية طاقة تفوق الطاقة الاعتيادية.
1: كيف؟
2: بمعنى هذا الكلام، جهاز التكييف على سبيل المثال مهيئ على أحجام معينة من الطاقة الكهربائية أو من الأطنان، ويقابل ذلك توفير مقابس مخصصة لهذه الأحجام أو القدرة الكهربائية. على سبيل المثال جهاز تكييف 3 طن أو 2 طن.
1: نعم.
2: لما في مرحلة الشراء هذه المقابس نلاحظ أن بدل لا يقوم بشراء 40 أمبير كطاقة تتناسب مع هذا الحجم، يقوم بشراء 20 أمبير. إذن هنا الإشكالية عدم الإلمام وعدم الإطلاع والمعرفة وعدم السؤال، سؤال الاستشاريين والمهندسين بالأدوات والمعدات التي تتناسب الأجهزة.
1: نعم.
2: في المنزل أثناء الشراء. وقد تكون بعض من حالات الإهمال، إن مثل ما عرجت سابقا أن القدرة المالية غير كافية، ولكن يغفل عن المخاطر التي تترتب لاحقا، فيقول أن البشتري أنا بمبلغ بسيط وبمشي فيه الحال لحد ما أقوم أنا بالتشغيل وترى ما يحصل شيء. فهذه من ضمن الأسباب اللي تسبب الحرائق في المنازل. استخدام أجهزة رديئة. هذه الأجهزة طبعا الأجهزة سواء كانت التسليكات الكهربائية أو غيرها من الأجهزة اللي نستخدمها في حياتنا اليومية، هذه الأجهزة تخضع للإشراف والمراقبة، أنها تتوافر جميع اشتراطات السلامة وفق المقاييس والاشتراطات والمواصفات. ولكن هذا سوق محلي.
1: نعم.
2: هذا السوق أنت لك حرية الاختيار.
1: سوق مفتوح.
2: نعم بعد. سوق مفتوح طالما أنه مستوفي للإشتراطات، أنك ولك أنت حرية الاختيار في ذات الجودة العالية والجودة المنخفضة. الفرق فيما بينهم، الجودة العالية من حيث العمر الافتراضي ومن حيث التحمل، بينما الجودة الأقل يكون من حيث العمر الافتراضي أقل، من حيث قوة التحمل، كذلك تحمل درجات حرارة عالية متوسطة. هذه الجودة الأقل قد تكون مصممة لدرجات حرارة مخصصة دون احتياط، فإذا ما فاقت هذه درجة الحرارة أو المقاومة أو الجهد العالي فوق هذه الطاقة المخصصة لها، مباشرة تهتري وترتفع درجة الحرارة ويتسبب الحريق.
1: جميل، ربما احنا كذا نستكمل هذا الحديث نقيب، ولكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وراجعين ان شاء الله للحديث عن اسباب الحرائق والوقوف على مخاطر استخدام ربما مثل ما تفضل بعض الادوات وفي بناء المنزل الحديث، يعني البعض يغفل عن بعض الامور اللي قد تسبب لا سمح الله بعض الكوارث المصائب الكبيره داخل هذا المنزل بعد هذا الفاصل.
3: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، مرحبين بكم في البعد الخامس. هذا اللقاء فترة الظهيرة من الساعة 2 إلى الساعة 4، على مدى ساعتين نحاور ضيوفنا ونناقشهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحرائق شرارة صغيرة لكن قد تسبب خسائر لا تعوض، وقد يتحول أيضا في كثير من الأحيان الإهمال إلى كارثة داخل المنزل. مسببات هذه الحرائق، نتائجها، الواحد أيضا كيف ممكن يحمي نفسه. وأعود من جديد إلى ضيفي في الاستوديو، نقيب فيصل بن حمدان الخاطري، ضابط مركز الدفاع المدني والمشرف على مركز الدفاع المدني للجامعة. حياك الله من جديد.
1: يا مرحبا بسهل.
0: طيب، ذكرت في حديثك الأسباب التي قد تؤدي إلى هذه الحرائق الخاصة بالمنشآت السكنية، لكن كأسرة كيف يمكن أن تعلم وتدرك وتستطيع أن تكشف مصادر هذا الخطر داخل المنزل قبل وقوع أي حريق؟
1: نعم أستاذ حفيظ، المخاطر موجودة بداخل المنزل، ويدرك رب الأسرة بهذه المخاطر، ولكن إهمال هذه المخاطر وعدم إعطائها الانتباه، إعطاء هذه المخاطر الانتباه والاهتمام المناسب، قد يترتب عنا حدوث هذه الحرائق. الإهمال على سبيل المثال، المنزل بطبيعة الحال هو محاط بالمخاطر من جميع الجوانب، من حيث التسليكات الكهربائية. أغلب المنزل مسلك بالتسليكات الكهربائية، سواء كانت هذه التسليكات ظاهرة أم كانت مخفية. الأجهزة اللي موجودة داخل المنزل، المطبخ، أجهزة المطبخ، هذه كلها يعني مخاطر وسبب لاندلاع الحرائق. وأنا يعني أنوه في هذا الجانب أن رب المنزل على علم بهذه المخاطر، ولكن وجب عليه الانتباه وأخذ الحيطة والحذر بهذه المخاطر. على سبيل المثال، عدم الإهمال وعدم التقصير في أداء مهامك كرب أسرة، وأخذ الاحتياطات المناسبة والإجراءات الاحترازية والسلامة العامة. الإهمال مثل ترك موقد النار على سبيل المثال دون مراقبة، تكليف الأبناء بعمل البخور،
0: نعم،
1: دون مراقبة الفحم من بعد الانتهاء من التبخير، ما لا توجد أي مراقبة لهذا الأشخاص الذي يقوم بعمل البخور. بالتالي هذه أسباب كبيرة وكثيرة تسبب في اندلاع الحرائق. التسريبات الغازية،
0: نعم،
1: موجودة في المنزل، يعني المنزل معرض للتسريبات الغازية، وبطبيعة الحال يعني التسريبات الغازية يعني غاز المطبخ،
0: نعم،
1: هذا غاز المطبخ قد يدرك الكثير أن غاز الطبخ هذه هي رائحته الأصلية، ولكن لخطورة هذا الغاز هي ليست إلا مادة أضيفت لغاز الطبخ. غاز الطبخ هو من الأساس غاز البروبان والبيوتان،
0: نعم،
1: دمك هذا الغازين لتكون مادة سائلة مضغوطة لسهلة يعني حملها ونقلها. تم إضافة الرائحة، طبعا غاز الطبخ بدون رائحة من الأساس، ولخطورة هذا الغاز تم إضافة رائحة اللي هو من مادة الإيثانول بسبب هذه الخطورة. طبعا إهمال هذا الجانب أثناء الانتهاء من الطبخ، وعدم إغلاق محابس الغاز، ما نقول في منتصف اليوم أو بداية اليوم، نقول على نهاية اليوم، أقل المهام اللي يقوم بها رب المنزل بإغلاق محبس الغاز قبل الذهاب إلى النوم. وردتنا بلاغات كثيرة وسببها كان تسرب الغاز. كان في إحدى البلاغات على سبيل المثال، نتكلم عن يعني سنوات قديمة، 2006-2007، وردنا بلاغ في محافظة مسقط. طبيعة

0: هذا البلاغ أن عبارة عن أسرة ساكنين في شقة، ورب هذه الأسرة من الجنسيات العربية غير العمانية طبعا. فطبيعة عمله يتأخر في الرجوع إلى المنزل نهاية اليوم بوقت متأخر من الليل.
1: نعم.
0: طلع للعمل وترك في المنزل 3 أطفال والزوجة، هذا في إحدى البنايات طبعا. البنايات السابقة كان الغاز، أسطوانات الغاز تخزن بداخل المطبخ، بينما التحديث الجديد واشتراطات السلامة
1: نعم.
0: البنايات الحديثة أسطوانة الغاز تخزن في الخارج. نعم، ولكن هذا النظام القديم كان. على كل عائلته راحوا للنوم في الشقة، وكان هذا رب الأسرة خارج المنزل، رجع في وقت متأخر من الليل. أثناء وصوله إلى المنزل كان يعني يشم رائحة الغاز، غاز الطبخ، ولكن احنا نعرف المخاطر، بس كيف نتصرف في هذه المخاطر؟ هذه الثقافة وهذا الوعي لابد انه يكون كل رب أسرة وكل يعني شرائح المجتمع تكون ملمة بهذه المعلومات. طيب انا شميت رائحة الغاز، كيف انا اتصرف؟ رب هذه الأسرة أثناء عودته إلى المنزل مجرد ما فطريا تلقائيا التعامل، أنا وأنت نتعامل بهذه الطريقة. نعم. فكان الوقت مظلم، فأنا أريد أستكشف وين مصدر الخطر.
1: طيب.
0: بالتالي مباشرة أستخدم
1: المصباح.
0: بمجرد ما استخدم هذا المصباح تولد الانفجار بداخل الشقة، وراح ضحيتها جميع أفراد الأسرة، فحتى الأجساد تطايرت في هذاك في هذاك الموقع. الشاهد من الأمر إن مثل هذه البلاغات، يعني الحين إذا نجي نعرف إحنا الاشتعال تعريف العلمي هو عبارة عن تفاعل كيماوي ناتج عن اتحاد المادة بالأكسجين مع وجود مصدر حراري، يعني المادة والأكسجين متوفرة في حياتنا في كل مكان، ولكن المصدر الحراري المناسب حتى يحدث الاشتعال، بينما كان الغاز متشبع في المكان والمادة موجودة والغاز موجود. شرر بسيط أثناء تشغيل المصباح هو عبارة عن شرر بسيط، فهو هذا المصدر الحراري اللي ولد هذا الانفجار وتسبب بوفاة هذه العائلة ونشوب الحريق في المنزل. لذلك يعني الإهمال موجود، ولكن لابد أن نكثف من حملات التوعية.
1: نعم.
0: في هذا المجال، ودور الإعلام وسائل التواصل طيب. الاجتماعي، والمجتمع شريك في هذا الجانب.
1: طيب نقيب فيصل، ذكرت هذه القصة، ولكن شوية خلينا يعني نقف على بعض الأمور والجوانب المتعلقة بالحوادث نتيجة إهمال بسيط غير متوقع مكررة دائما.
0: نعم.
1: إيش اللي لاحظتوه ورصدتوه إن في بعض الأمور قاسة تتكرر والحوادث تستمر بسبب هذا الإهمال البسيط؟ هل ممكن نقف على بعض القصص اللي
0: نعم.
1: ربما
0: طبعا إحصائية 2025 26 لا زالت يعني ما خلصنا هذا العام، والإحصائية بعدها ما صدرت. إحصائية 2025 في تزايد. طيب هذا التزايد مثل ما قلت سابقا إن الكل يعرف مكامن الخطر ومصادر الخطر. جهاز التكييف هو بحد ذاته مصدر للخطر، أسطوانة الغاز مصدر للخطر، التسليكات الكهربائية أنت تحط يعني جهاز الشحن أو التعبئة بدون إغلاق المقبس الكهربائي، هذا بحد ذاته يودي بالوفاة. من ضمن القصص اللي فيها إهمال، يعني كان إحدى البلاغات التي وردت عملية هيئة الدفاع المدني والإسعاف نشوب حريق في إحدى المنازل. لما انتقل الفريق إلى الموقع وقام بإقماد الحريق اتضح لاحقا أن في المنزل ما في أشخاص.
1: كيف؟
0: طيب وش هو سبب هذا الحريق؟ كان تزامن البلاغ في فترة العطلة الإجازة الأسبوعية.
1: نعم.
0: طيب بعد التواصل مع صاحب المنزل والتحقق من الأمر، طبعا كان الحريق مصدر الشعلة جهاز التكييف، وسقط جهاز التكييف على السرير، وبالتالي انتشر الحريق في المنزل وأدى إلى احتراق المنزل بالكامل لحين وصول رجال الدفاع المدني إلى الموقع ومكافحة الحريق والإخماد. بعد التحقق من الأمر وسؤال الشخص قال أنا والله جهاز التكييف حاطنا شغال، طبعا هذا كان من السنوات الماضية في فترة الصيف، وأنا رايح للبلد خارج مسقط على أساس أنه لما أرجع أحصل الغرفة
1: باردة.
0: هذا نوع من أنواع الإهمال. فكل حاجة هذا الحين بفعل الإنسان مصنوع بفعل الإنسان، وكل حاجة معرضة للتلف، وهذه مادة كهربائية وأسلاك كهربائية.
1: نعم.
0: وهي قد تضرب بالمنزل والمجاورات المنزل. كذلك أنت ما تفكر في منزلك فقط، أنت تفكر في الأشخاص المجاورين للمنزل، لأن هذه النار قد تمتد وتمتد إلى المنازل المجاورة. فهذه هي أحد القصص. من ضمن أيضا القصص يعني إبعاد الولاعات، هذا أمر ضروري عن متناول الأطفال، وهذه من ضمن البلاغات اللي حصلت. وطبيعة الحال الأطفال يحبوا يقربوا كل حاجة،
1: صحيح،
0: كل حاجة جديدة يعني يشوفوها، يحب أنه هو يمارس
1: يستكشفها
0: ويعني ويقرب تجربة عملية واقعية ويشوف نتائجها في نفس الوقت. من ضمن هذه البلاغات وردنا بلاغ حريق منزل، وكانوا أشخاص موجودين بداخل المنزل، كان الأب والابن. الأب كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقية أفراد العائلة كانوا خارج المنزل وما يتبقى لم يتبقى في المنزل سوى كان الأب والابن، تقريبا عمره 7 سنوات 6 سنوات. وردنا هذا البلاغ، طبعا البلاغ وردنا ما من صاحب المنزل، وردنا من جار صاحب المنزل، البيت المجاور، المنزل المجاور، شافوا تصاعد الخنا من الطابق الثاني. وكان رب الأسرة اللي هو صاحب المنزل الأب كان في الطابق الأرضي بحكم أنه هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، والابن كان في الغرفة، غرفة النوم في الطابق الثاني. هذا الابن قرب يعني فكر أنه يقرب استخدام الولاعة وإشعال السرير اللي هو يعني
1: المفرش
0: مع السرير. قال أنا بقرب، فقرب، ومن هذه التجربة اشتعل السرير بشكل مباشر. احنا هذه المفارش وهذه المواد تراها فيها يعني خليط مواد كربونية ومواد بترولية قابلة للاشتعال وسريعة الاشتعال. بالتالي وصل فريق الدفاع المدني الى الموقع. هنا الابن في الطابق الثاني والاب في الطابق الارضي وما يستطيع انه يذهب في الطابق الثاني. وصلنا الى الموقع وكان الابن في حالة اغماء، تم استخراج هذا الطفل والحمد لله رب العالمين، يعني
1: الحمد لله
0: بعد فترة من الزمن يعني رجعت لصحته، وهو استنشق كثير من الأدخنة ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى، وتم أيضا إخلاء الأب من المنزل، ولكن كانت النار منتشرة في المنزل. هذه من أحد القصص يعني.
1: طيب، يعني ذكرت هذه السلوكيات الخاطئة مثل ما تفضلت النقيب فيصل اللي تتكرر داخل بعض المنازل وتؤدي إلى هذه الحرائق. طيب، كيف هنا يتم تغيير سلوكيات غير الآمنة داخل هذه الأسرة ونفهم أيضا الأبناء بهذه السلوكيات؟
0: نعم. هو المعول على هذا الأمر دائما رب الأسرة. رب الأسرة هو دائما يزرع الثقافة، يزرع المبادئ الأساسية في هذه الأسرة. فرب الأسرة يضع خطط سلوكيات معينة، يضع خطة في بداخل المنزل له ولأسرته كيف يتعامل مع هذه المخاطر في حالة صار اندلاع حريق، أو إن كيف أنا أتجنب هناك إجراءات احترازية. مبدئيا أنا أجلس مع أفراد عائلتي وأوجههم وأنشر هذا الوعي والثقافة لأبنائي مبدئيا. مثل هذه يعني تكون وضع خطة للطوارئ في المنزل، وشرح هذه الخطة للأبناء، نقاط خاصة للتجمع في المنزل أثناء اندلاع الحريق، كيف يتصرف الأبناء أثناء اندلاع الحريق بداخل المنزل، حتى يكون يعني طالما إذا كان الخوف والقلق متواجد راح يسيطر على الشخص وما يدرك كيف يتصرف.
1: نعم.
0: لدرجة ينسى أنه عنده أبناء، ينسى أنه عنده عائلة في أثناء هذاك الحدث. وبالتالي زرع هذه المبادئ ونشر هذه الثقافة لأبناء الأسرة من حيث وضع خطة للطوارئ، خطة للإخلاء في المنزل، تحديد نقاط معينة في المنزل للتجمع، قطع التيار الكهربائي أثناء حصول هذا الحريق، المبادرة في عملية الإطفاء إذا صار عندي هذا الحريق، وعملية الإطفاء هنا
1: نعم.
0: لابد أن نركز توفير مطفئات الحريق بداخل المنزل، وهذا سلاح ذو حدين. مطفئات الحريق. أنت لابد أنك تستخدم الطفاية المناسبة للحريق المناسب.
1: نعم.
0: فما ممكن أنت تستخدم التيار الكهربائي موصل بداخل المنزل وأنت تستخدم طفاية الرغوة وطفاية الماء لأن موصل رئيسي للكهرباء. فبالتالي أنا لابد أن أفهم ويعني أنشر هذه الثقافة وهذه المعلومات عن كيفية استخدام المطفئات للأبناء بداخل المنزل.
1: جميل. احنا راح نواصل حديثنا نقيب فيصل خاطري ونطلع فاصل قصير وبعدها ان شاء الله راجعين للحديث عن التسرب الغاز القاتل غير المرئي في المنازل. تصرف صحيح عند الاشتباه بوجود اي تسرب في البيت، كيف يمكن للصيانة الدورية للمنزل ان تقلل من مخاطر هذه الحرائق. بعد هذا الفاصل نستكمل حديثنا مع ضيفنا في الاستوديو.
2: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطورا واستدامة.
3: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، وأيضا ضيفنا هنا في الاستوديو يعني مرحبين فيه من جديد النقيب فيصل بن حمدان الخاطري، ضابط مركز الدفاع المدني والمشرف على مركز الدفاع المدني للجامعة، وحديثنا حول مسببات الحرائق وأيضا في كثير من الأحيان الخطر المختبئ داخل الجدران، وعندما أيضا ننتقل إلى بعض النقاط الأخرى في جوانب تسرب الغاز. إحنا أيضا فتحنا باب التواصل وهناك أيضا رسالة من أبو زاهر يذكر فيها حول الإجراءات المتبعة، ويذكر إيش هي الإجراءات المتبعة عندما يكون الغاز منتشر في المطبخ، ماذا نفعل حتى لا يكون هنالك انفجار مثل ما تفضلت في حديثك نقيب؟
0: نعم، في هذه الحالة دائما أولا السيطرة على النفس والهدوء، لأن مثل هذه الأمور يعني سبحان الله فطرة الإنسان هي فطرة تلقائية، وردة فعل الإنسان ردة فعل تلقائية سواء كان هو ملم بالإجراءات أو كان خلاف ذلك، فهناك بعض ردود الأفعال تكون تلقائية، وهي هذه الإجراءات أو هذه الردود اللي تكون محل خوف ومحل الخطر. مثل ما عطينا المثال على العائلة اللي حدث في المنزل انفجار، الشخص قد يكون يدرك بالمخاطر أثناء تسرب الغاز، ولكن ردة الفعل لا إرادية والتلقائية مباشرة ذهبوا على طول شغل المصباح، وبالتالي حدث هذا الانفجار عن طريق شرارة المصباح. كيف أنا أتصرف؟ أولا مثل ما خبرتك سابقا السيطرة والتحكم على النفس والهدوء. في هذه الحالة تتأكد أنه هناك في تشبع من الغاز، وأي احتكاك حراري أو شرر مصدر حراري مباشرة قد يؤدي إلى انفجار أو قد يؤدي إلى اندلاع الحريق.
1: نعم.
0: في هذه الحالة الإبعاد كل البعد، ملامسة التيار الكهربائي أو تشغيل التيار الكهربائي، فتح الباب بطريقة بسيطة جدا بطريقة خفيفة، لأن حتى الاحتكاك هناك عندك مثلا خلف الباب عندك مادة حديدية.
1: نعم.
0: وهذه المادة تعمل احتكاك، هنا احنا ما نتخوف من الشرارة، نتخوف. نعم. حتى من اقل مصدر حراري اثناء فتح الباب. بالتالي في هذه الطريقة فتح الابواب وتجنب استخدام المقابس الكهربائية أو تشغيل أي مصباح كهربائي وتجنب الكهرباء بشكل عام. فتح النوافذ بالتدريج، حتى في مسألة فتح النوافذ لابد أنها تكون بطريقة بسيطة جدا وبطريقة خفيفة،
1: خوفا يعني من الاحتكاك اللي يتسبب بشرار،
0: خوفا من الاحتكاك الذي يولد درجة حرارة أو أنه يسبب شرارة، لأنه هو قابل للشرار وقابل لتوليد مصدر حراري. فهذا المصدر الحراري البسيط قد يكون كفيل بعملية انفجار تامة.
1: طيب عندما ننتقل إلى جانب مهم بالنسبة إلى الآن، أجهزة الاستشعار هذه، إنذار الحرائق وطفايات الآن الحرائق في المنزل وأهميتها في تقليل الخسائر، إيش الطريقة الصحيحة كيف ممكن نستخدم هذه الأجهزة والطفايات بشكل عام؟
0: مبدئيا أستاذ حفيظ، مسألة توفير هذه الأجهزة الأهم، أولا توفير هذه الأجهزة في المنازل. الفكر السائد في الوقت الحالي، طبعا تم توفير في السنوات الأخيرة أجهزة تكشف بوجود الدخان، هذه الأجهزة مهمة جدا في المنازل، وحتى من لحظة إنشاء المنزل يتطلب حفاظا على السلامة العامة لأفراد المنزل توفير هذه الأجهزة. الفكر السائد لدى البعض أو الأغلبية أن لما يصير الحريق في المنزل واندلاع هذا الحريق وتكاثف الأدخنة في المنزل، نتكلم عن فترة النوم آخر الليل.
1: صحيح.
0: طيب الفكر السائد أن بمجرد وصول هذه الأدخنة من الطبيعي أنا راح يعني أستنشق هذه الأدخنة وأستفيق بطريقة تلقائية وبتعامل أنا، قد يكون أن الحريق في بدايته، ولكن هذا المفهوم خاطئ جدا. يعني من ضمن البلاغات اللي وردتنا خارج مسقط، يعني راح ضحيتها 8 أشخاص من أسرة واحدة، 8 أشخاص في منزل واحد بسبب أنه يعني صار حريق في بداخل المنزل وهم كان نايمين في هذه اللحظة. طيب لما تم استخراج هذه الأشخاص، هل عليهم علامات حروق، أثر حروق؟ ما عليهم أي علامات حروق، ولكن من خلال استنشاق هذه الأدخنة ترتب عنهم حالة إغماء أثناء النوم، إضافة إغماء، وبالتالي وصول إلى مرحلة الوفاة. فالفكر الحاصل بطبيعة الحال أن الأشخاص يفتكروا أن بمجرد استنشاق الأدخنة تلقائيا أنا
1: بصحى من النوم
0: وبتعامل مع هذا الحريق،
1: وكأنه هي مخدر كذا،
0: وكأنه مخدر تماما، يوصلك إلى حالة إغماء وبالتالي إلى حالة الوفاة دون الشعور بأي حاجة. فبالتالي يوصل الدفاع المدني إلى الموقع ويقوم بإخراج هذا للمحتجزين، وقد يكون ما في أي علامات حروق عندهم، لأن الدفاع المدني قد يكون وصل في وقت قياسي وكافح النار، ولكن بدافع استنشاق هذه الأدخنة سبب إلى الوفاة. لذلك كواشف الحريق يعني توفيرها أولا، وقد هي تعتبر من إجراءات الاحترازية ما قبل الأزمة أو قبل الكارثة، والكارثة هي 3 مراحل، ما قبل الكارثة، أثناء الكارثة، وما بعد الكارثة، كيف أنا أتعلم من الدروس المستفادة من هذه الكارثة. لذلك كواشف الحريق حقيقة أنا أنصح بها هذه الكواشف، ويعني كل غرفة نوم في المنزل أنا أنصح بأن يكون هناك كاشف للدخان والحريق.
1: بالنسبة أيضا لطفايات الحرائق
0: كذلك، بالنسبة لطفايات الحرائق، هو استخدام طفايات الحرائق سلاح ذو حدين، لابد إذا توفر الطفاية تحسن استخدامها وتكون ملم بمعلومات الطفاية الحريق. فما ممكن تستخدم طفاية الرغوة في إخماد حرائق الكهرباء، فهي تكون موصل رئيسي للكهرباء وقد تولي للوفاة نفس الحال.
1: طيب يعني احنا كذا حابين نستثمر وجودك نقيب فيصل، ايش هي الخطوات الصحيحة او السليمة في حال حدوث لا سمح الله حريق في المنزل، وجود أبنائي والأسرة داخل هذا المنزل، كيف يتصرفوا بشكل سليم بحيث أن نعلق الخسر، يعني نطلع بأقل خسائر؟
0: نعم.
1: يعني بشرية.
0: نعم. مثل ما تفضلت سابقا، هو حتى أنا أسيطر على الحادث لابد أحافظ على الهدوء مبدئيا، والهدوء من الركائز الرئيسية ومن الركائز المهمة في التصرف في الحالات الطارئة، وحتى تتخذ القرار المناسب لابد أنك تحافظ على الهدوء. النقطة الثانية مباشرة في هذه الحالة لو حدث عندي أمر طارئ بداخل المنزل، حريق على سبيل المثال، كيف أنا أتصرف؟ هنا مباشرة تقوم بعملية المكافحة إذا استطعت، عملية المكافحة عن طريق استخدام المطفئات، وإذا ما استطعت أنك تستخدم المطفئات الحريق تقوم بقطع التيار الكهربائي.
1: نعم.
0: من بعد التيار الكهربائي مباشرة تقوم بعملية إخلاء المنزل إلى النقطة الآمنة والخروج من المنزل، ومن ثم الاتصال بأرقام الطوارئ هيئة الدفاع المدني والإسعاف وكذلك شرطة عمان السلطانية.
1: طيب احنا تحدثنا ايضا عن بعض الجوانب المتعلقه بتسرب الغاز، يعني الان وقفت على هذا الجانب، لكن ايضا اعود مره اخرى، احيانا ثواني من الغفله قد تشعل منزل كامل. يعني كيف يمكن واحد ان يعمل تصرف بسيط او لحظه نسيان ان تتحول الى كارثه؟ عندما لكن اتحدث هنا عن جوانب تتعلق بالكهرباء.
0: نعم.
1: هل في بعض الأحيان تكون مسببات باستخدام هذا المفتاح نتيجة ضغط كهربائي عالي أو سوء استخدام الكهرباء أو بطريقة خاطئة؟
0: نعم، طبيعة الحال حتى ما نقع في هذه الإشكالات هناك إجراءات احترازية وهناك إجراءات تتعلق بالسلامة العامة وكذلك وقائية حتى ما نوصل إلى هذه المرحلة. احنا تطرقنا في الحديث سابقا بأن تركيب الأسلاك الكهربائية نوعين، الأسلاك أقل جودة والأسلاك ذات جودة عالية.
1: نعم.
0: طيب احنا لو نفترض أن ركبنا أسلاك ذات جودة عالية، هل أنا في مأمن؟ أنا ما أكون في مأمن. أنا أنشأت المنزل وركبت كل حاجة من أفضل
1: المواد
0: وذات جودة عالية ومعترف فيها دوليا وبشهادات يعني دولية، ولكن يفترض ويتطلب المتابعة الدورية والصيانة. وما يمنع الحين أنا أعمل صيانة لجهاز التكييف، ما يمنع أقول للشخص المختص ليست هي علاج للمشكلة فقط، يعني على سبيل المثال غاز التكييف منخفض خلاص عالج لهذه المشكلة وانتهى الموضوع. لا، أنا طالما أن الفني وصل عندي إلى المنزل ويعالج مشكلة، ما يمنع أني أنا أقول لهذا الفني افحص المكيف من حيث الأسلاك، افحص من حيث الغاز، من حيث رداءة، هل هناك في اهتراء للأسلاك الكهربائية؟
1: هذا يكون بعد كم من عمر البيت مثلا؟
0: هذا دائما
1: سنوي؟
0: هو يكون في أعمار افتراضية لهذه الأجهزة، والأسلاك الكهربائية لها أيضا أعمار افتراضية، ولكن أنت للإطمئنان يفترض أن بين فترة وفترة أنت تضع الخطة المناسبة لإدارة المنزل من حيث الصيانة، من حيث الإشراف، من حيث وضع الخطط الطوارئ بداخل المنزل، فهي خطة يعني مثل الكتيب وأنت تعمل تشيك ليست عليه، متابعة دورية، وأنت تقرر خلال كم أنا أقوم بمتابعة الأسلاك الكهربائية، توصيل الأنابيب في المنزل، الغاز يعني المحبس اللي يغلق الغاز، هذه تعمل أنت يعني مرحلة دورية، مرحلة أولى، مرحلة ثانية طول فترة المكوث داخل المنزل. بالتالي أنت تستكشف مع مرور الأيام، وإن كان هناك ما في يعني حالات طارئة صارت، ولكن استبقت أنت بإجراءات احترازية أن والله الجهاز في الغرفة الفلانية إن كان الأسلاك الكهربائية، جهاز التكييف الأسلاك الكهربائية والله خلاص متشققة أو إنها ما تتحمل درجات، أنت راح تكتشف لاحقا إن هناك مواد يتطلب استبدالها قبل وقوع الكارثة.
1: طيب هذا يشمل نفس الشيء إنك أنت تقوم بصيانة الكهرباء داخل هذا الجدران الأسلاك؟
0: نعم.
1: يعني أنا الحين أفهم النقاط وبعض الأماكن المكشوفة، لكن الأماكن الغير مكشوفة؟
0: نعم، هي الأماكن الغير مكشوفة بداخل المنزل إلها مصدر رئيسي اللي هو مجمع الكهربائي، وعملية الفحص الدوري أنت دائما تركز على المصدر الرئيسي، وإذا كان هناك في أي خلل راح يتضح عندك أنت في المصدر الرئيسي اللي هو مجمع الكهربائي. نفس الشيء هناك يعني في مقياس لقياس الطاقة اللي موجودة بداخل المنزل، قياس الكهرباء، التيار الكهربائي، هل هناك خلل؟ فهناك في شركات وكذلك ناس متخصصين في هذا المجال بإمكانه أن يفحص، مثل هو كذلك هو الحال في التسربات المائية في المنزل، أنت قد تكون يعني عندك ارتفاع في فواتير الماء ولكن الحاجة ما ظاهرة. فهناك في شركات وفي ناس فنيين ومختصين
1: يقوموا بتسريبات، معرفة تسريبات المياه،
0: معرفة وين هو هذا مصدر التسريب، وبالتالي يتم معالجة المشكلة. كذلك هو الحال بالنسبة للكهرباء.
1: جميل، احنا راح نواصل معكم مستمعين الأكارم هذا الحديث، لكن نطلع فاصل قصير وراجعين إن شاء الله.
2: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
4: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام من جديد، ودائما كذا قصتنا تستمر بمتابعتكم ومشاركتكم وتفاعلكم معنا من خلال قنوات التواصل 24990000، إن كان ثمة قصة معينة، سؤال، استفسار، تعقيب أو مداخلة، هذا رقم الاتصال المباشر، وأيضا رقم الواتساب 947-999-75، كلها أيضا متروكة الخيارات لكم أنكم تكونوا جزء من هذه القصة. قصتنا اليوم اللي تتحدث عن الحرائق، تتقف عند المسببات، تقف أيضا على كثير من الأبعاد والجوانب اللي ممكن إحنا يعني نحمي أنفسنا قبل ما تحدث هذه الكارثة داخل المنزل. عندما نتحدث عن المنشآت السكنية عفوا، ورحب أيضا بضيفي من جديد النقيب فيصل بن حمدان الخاطري، ضابط مركز الدفاع المدني والمشرف على مركز الدفاع المدني للجامعة. حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك أستاذي. احنا تحدثنا عن يعني القرار البسيط أو الإجراء الوقائي الصغير، إن كيف ممكن أنك تحمي أسرة كاملة من مأساة كبيرة، لكن شوية خلينا نعرج على جوانب تتعلق ب يعني مصدر الخطر، هذه المصادر اللي يعني ممكن أنها تكون متوقعة. إيش أكثر الأماكن خطورة داخل المنزل عشان بكرة أركز على هذه المصادر وما أغفل عنها وأعرف يعني ربما تحدث منها هذه المشاكل؟
2: نعم، بالنسبة للمصادر أو مكامن الخطر بداخل المنزل، هذه دائما تكون الأماكن اللي يكون فيها ارتفاع درجات الحرارة،
1: مثلا
2: يعني على سبيل المثال المطابخ. مطابخ دائما استمرار في الطهي بشكل مستمر، خاصة يعني في فترات العطلات الرسمية وفي الإجازات، وتكون مصادر الخطر هنا يعني ما نبعد عن جانب المتابعة، الانتهاء من استخدام المطبخ لابد أن تكون هناك يعني إشراف عام على المطبخ بعد الانتهاء، مثل ما تفضلنا سابقا إغلاق أسطوانة الغاز، التأكد من موقد النار أنها تم إغلاقها بشكل محكم تجنبا للتسربات غاز الطبخ. طبعا الحاصل أنه يعني في بعض البلاغات تصير سببها هو تسرب غازي. طيب هذا التسرب الغاز هل من مصدر الأسطوانة أم من أساس الموقد الطباخة؟
1: نعم،
2: فأغلبية التسربات هذه قد يكون في نهاية اليوم قبل الذهاب إلى النوم يظل مفتاح الموقد شغال بطريقة لا إرادية، بطريقة لا إرادية، فهنا عاد تصير التسربات الغازية بداخل المنزل، فيكون من مصادر ومكامن الطاقة بداخل المنزل. وأكثر خطورة هي الحرائق التسرب الغازات. البلاغات والإحصائيات اللي تردنا أكثر البلاغات هو احتراق جهاز التكييف في المنازل، وهذا جهاز التكييف مثل ما تفضلنا سابقا يعني عدم الصيانة الدورية،
1: الإهمال، خاصة
2: الإهمال، عدم فحص الجهاز، وقد يكون الجهاز حتى يعني في انخفاض في الغاز، وهذا انخفاض الغاز يحمل المصدر المشغل لجهاز التكييف طاقة عالية، لأن في انخفاض في الغاز، وبالتالي هنا يصير حمل كبير على مولد التبريد، فبالتالي يوصل إلى مرحلة الاشتعال، ارتفاع درجات الحرارة في جهاز التكييف، ويؤدي إلى احتراق هذا الجهاز.
1: تسرب الغاز القاطر الغير المرئي داخل هذا المنزل، لكن إذا جينا نتحدث عن العلامات اللي ممكن تربها الأسرة وتشعرهم أنه فعلا هناك خطر قادم عن يتعلق بوجود تسرب الغاز، ما هي العلامات التي قد تنبه الأسرة فعلا من مخاطر تسرب الغاز؟
2: نعم، من هذه العلامات طبيعة الحال مثل ما تفضلنا سابقا أن رائحة غاز الطبخ تم إضافة له مادة الإيثانول، وذلك وفقا لاشتراطات السلامة ووفقا للمخاطر الكبيرة لهذا الغاز. غاز الطبخ هو عبارة عن بيوتان وبروبان.
1: نعم.
2: فهو أساسا ما له رائحة.
1: ما له رائحة.
2: ما له رائحة. ولكن بحكم أهمية هذا الغاز
1: ومعرفته ورصده
2: وخطورة هذا الغاز تم إضافة هذه المادة حتى يعني يعطينا إشارة خطر بأن هناك في تسرب غاز بداخل المنزل. بمجرد ما يعني الانتباه لهذا التسرب يتم التعامل معه وفق الطرق التي شرحناها سابقا.
1: نعم.
2: هو أن تحاول بقدر المستطاع أن أنت ما تعرف في هذه المرحلة الحين أنت شممت رائحة الغاز، ولكن ما تعرف هل المنطقة تشبعت بهذا الغاز أو ما تشبعت، فأنت لابد أنك تتخذ الإجراءات الاحتياطية في التعامل مع هذا الحدث، من حيث أنك ما تشغل المصابيح الكهرباء أو أي تيار كهربائي، تتجنب أنك تتعامل معه، فتح الأبواب بطريقة آمنة بطريقة يسيرة وسهلة، تفتح نوافذ المنزل عشان تطرد هذا الغاز للخارج، وبالتالي من بعد ما تم تتعامل بهذه الطريقة بهذه الإجراءات تذهب وتنظر إلى مصدر الخطر، كيف هذا التسرب صاير ومن وين موقع هذا التسرب، على أساس أنك تتعامل معه بكل سهولة ويسر.
1: يعني الآن الرائحة تتعلق من العلامات هذا المخاطر تسرب.
2: نعم.
1: الغاز.
2: نعم.
1: طيب مثلا في بعض العوامل اللي يفترض أن دائما ركز عليها إلى جانب الموقد طبخ وغيرها من الأمور اللي قد تكون يعني مقلدة رخيصة يعني قابلة لأنها تقوم بهذا التسرب، متابعتها ومراجعة هذه النقاط.
2: المحابس الكهرباء عفوا التسليكات الكهربائية ومحابس الغاز في كل المعدات والمواد المستخدمة في المنزل هي تأتي بأنواع مختلفة من الجودة، هي إما أنها تكون جودة عالية أو تكون جودة أقل. فدائما ننصح بأثناء شراء مثل هذه المعدات، سواء كان وأهم المعدات هي التسليكات، الإجراءات الخاصة بالتسليكات، شراء من أفضل المعدات وذات جودة. إذا كان التسليكات تسليكات سواء كانت تسليكات الغاز أو كانت تسليكات الكهربائية، إذا إحنا ركبناها بجودة عالية يتطلب المتابعة والصيانة الدورية، سواء كان حدث خلل بها أو لم يحدث، فأنت تحدد أيام معينة أو مثلا تضع خطة للمتابعة الدورية عن طريق الشركة المختصة. فما بالك إذا كان تم تركيب أسلاك أو كان محابس تسليكات الغاز بجودة أقل، فكيف بتكون هنا المتابعة؟ طيب. أنت في خطر بتكون من الأساس.
1: خلينا شوي نكون واضحين، يعني شوية نتناول الموضوع بكل جدية، هذا أيضا مسؤولية وأمانة من قبلنا إحنا كوسيلة إعلامية. نعم. ومنكم أنتم المعنيين بهذا الأمر. الآن العروض اللي صايرة في المحلات التجارية حول الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأمور، خذ هذا الجهاز بهذه القيمة، ولكن تكتشف فعلا أنها قد تشمل العروض أجهزة مقلدة. هل هذه الأجهزة قد تكون سبب لهذه الحوادث الحرائق؟
2: الأجهزة المقلدة في النهاية هي وفق المواصفات والمقاييس، هي ما دخلت في السلطنة بدون مراقبة.
1: نعم.
2: طبيعة الحال لابد أن تكون في هناك مراقبة،
1: ولكن
2: هذا سوق محلي. هذا سوق محلي، وأنت لك الحرية الاختيار وعندك حرية، لابد أن تكون مدرك للجودة التجارية في هذا المنتج والجودة التجارية للمنتج الأقل جودة. وإذا أنت تشوف والله هذا أقل جودة أو كان مقلد، فأنت أدرى، أنا سابقا قلت أن رب الأسرة دائما هو أدرى وأعلم ومحتاط بالمخاطر بداخل المنزل، وهو أكثر من يعلم بالمعدات والأدوات التي تدخل بداخل المنزل والتي تم تركيبها. لذلك الأساس هو رب الأسرة، الشخص اللي يقوم بهذا الشراء لابد أنه يكون يعني على معرفة بجميع المعلومات، أقل جودة كان أم أعلى جودة، في النهاية مستوفي للاشتراطات، ولكن كيف أنا أتعامل مع هذه المنتجات.
1: جميل. احنا راح نتواصل معكم مستمعينا الأكارم وحديثنا حول السلامة أيضا المنزلية بين الوعي والاستهتار وهذه الثقافة بعد هذا الفاصل.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
4: منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026، نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: يا هلا وسهلا فيكم، مرحبا مجددا. وانا كذا اقلب الحسابات الاخبار بحيث ان شوي يكون يعني اطلعكم بجديد الاخبار وعلوم العالم، وما زال ايضا الاخبار متصدره حول امريكا تنشر بعض المقاطع من دول عربيه قالت انهما لاجسام طائره مجهوله وغامضه. هذا يفترض ان اخصص حلقه كامله حول هذا الموضوع حقيقه، كثير يعني كان الراي العام العالمي انقسم بين هذه الاجسام الطائره، انها هل هي تقنيه مجهوله ام فعلا انها اجسام من الفضاء، وتداولها ايضا كثير من الخبراء اللي فعلا عندهم قراءه وقوه في يعني معرفه هذه الاجسام. وحديث ايضا موسع، كانت بالامس امريكا نشرت وثائق أو البنتاغون نشر هذه الوثائق وتحدث عن هذه الأجسام الطائرة المجهولة، ولكن رجع الموضوع مرة أخرى بعد ما تم تسريب الملفات السرية الأولى. وأرجع أهم شيء لموضوع حلقة اليوم حول الحرائق، وكيف ممكن إحنا نحمي أنفسنا من خلال هذه الحلقة، نعطي قرعة تثقيفية وإضاءات توعوية إنك كيف تتعامل في البيت مع هذه الأسلاك الكهربائية اللي تجهل قيمة ضررها. سمعنا كثير حقيقة في الآونة الأخيرة لأسر عمانية وغير عمانية اللي صحينا من النوم أول الصباح ويتم تداول أخبار أن عائلة كامل راحت من المنزل ضحية احتراق، ضحية تسرب غاز، وكثير كثير من القصص حقيقة اللي يعني كانت مؤلمة ومحزنة. وفي الوقت نفسه يعني إحنا نفكر أول ما نفكر بالموضوع أن نقول لو، لكن هذه قدرة الله فوق كل شيء، ولكن أكيد هناك أسباب ومسببات خلف هذه الحرائق والكوارث اللي لا سمح الله قد تؤدي بحياة أسرة كاملة. حياك الله من جديد نقيب فيصل الخاطري، وأعود مرة أخرى يعني تحدثت بشكل صريح حول هذه الأجهزة الكشف المبكر. هل أصبحت اليوم وسائل السلامة المنزلية في اعتقادك ضرورة، أم أن يعني ما زال البعض يتعامل معها أنه خيار كأمر ثانوي وخيار ثانوي؟ نعم. في اعتقادك في ثقافتنا الأغلب الناس لاحظتهم،
2: هو الحاصل الحين أن يعني الثقافة الحمد لله رب العالمين بدأت يعني في الانتشار.
1: نعم.
2: الثقافة والتوعية في الجانب السلامة العامة والوقاية نفس الحالة الحمد لله رب العالمين. يعني عقبت هيئة الدفاع المدني والإسعاف نشر جوانب الوعي في بدءا من السنوات الماضية في المدارس، وتعرف هذه أجيال ناشئة وهم اللي يعني الأساس، وهم اللي ينشروا الدور الثقافي إضافة إلى وسائل الإعلام وجهود كذلك هيئة الدفاع المدني والإسعاف. بالنسبة للكواشف هذه تعتبر من الضروريات إذا نجي نتكلم عن إجراءات السلامة، وهي الإجراءات الاحترازية ما قبل الحادث كسلامة عامة وكإجراء استباقي. ينصح ويفضل أن يتم توفير أو تركيب كواشف الدخان بالمنزل، حتى إذا هي مركبة من الأساس وأنت دخلت في الخطر، فما بالك إذا كان ما مركبة. يعني بما معنى أنت الحين ركبت كاشف الدخان وأنذر بوجود الأدخنة، معناته أنت في عندك حريق. طيب أنت عرفت هذا الحريق، لكن قد يكون هذا الحريق لما يكون من مستصغر الشرر وفي بدايته بتتعامل معه، ولكن إذا كان انفجار فبالتالي في كل أحوال كاشف الدخان قد ينذر بوجود خطر وينذر بوجود حريق، لكن درجة هذا الحريق غير معلومة ومستوى الحريق غير معلوم. ولكن لما أنت تكون على علم وعلى دراية في عندك إنذار، وما تتفاجأ إذا كان ما عندك كاشف وينذر بوجود هذا الخطر وأنت تتفاجأ بهذا الحريق، هنا شوية يكون حسن التصرف شوية أصعب.
1: طيب نقيب فيصل، يعني كيف ممكن بعض العادات اليومية داخل المنزل؟ أنا أتحدث عن حياتي أنا وحياة غيري وحياة المتابع العادي يرجع إلى البيت، في بعض العادات اليومية اللي قد تتحول داخل المنزل إلى تهديد حقيقي، كيف يمكن فعلاً أني أركز في هذه العادات ومن خلال ملاحظتكم وتكرار البلاغات والناس توصل لكم وتوقفوا على كثير من القصص، إيش الأشياء اليومية أو العادات اللي ترافق كثير من الناس بشكل يومي وتهدد يعني وتعد تهديد حقيقي لحياتهم؟
2: هي يعني قد تكون بعض السلوكيات مصدر للخطر
1: مثلا،
2: يعني من ضمن البلاغات كان أسبابها نشوف حريق في منزل بسبب أنه والله رب المنزل كان
1: يدخن
2: سجاير ويدخن في غرفة النوم وعلى السرير بسبب نتائج السجاير وبقايا السجاير كان سبب في اشتعال المنزل، فهذا يعتبر من السلوكيات الخاطئة.
1: لا بعضهم شيء شو
2: وأضيف على ذلك أنه يعني الحين شخص كبير وهو رب أسرة طيب ومدرك لأفعاله، يعني مثل ما قلت لك أن رب الأسرة يعلم بمكامن الخطر، ولكن هل يتقيد بإجراءات السلامة؟ أنت تمارس الخطر ولكن نتائجه قد أنت مستهين أو أن يعني مقلل في درجة النتيجة اللي راح تترتب عن الخطر اللي أنت جالس تمارسه، أو أنت ما تعرف أو ما تفهم عواقب هذا الخطر. المنزل في أرواح، ما أنت ما تملك أنت هذا المنزل بنفسك، عندك أبنائك عندك أسرتك بداخل المنزل، فمن ضمن هذه السلوكيات طبعا إحنا كيف يعني نعود نفسنا بسلوكيات صحيحة؟ اتباع إجراءات الوقاية وإجراءات السلامة هو تعويد السلوك.
1: نعم.
2: ومن خلال ما يعني يتعود أفراد الأسرة على هذه السلوكيات، بمجرد ما يلاحظوا شيء بسيط كل واحد من أفراد الأسرة ينبه الثاني بالسلوك الخاطئ، يعني مثلا فحم البخور تحصل مجموعة من أفراد الأسرة جالسين في غرفة والبخور موجود هناك، قبل لا يطلع مثلا شخص يقول لا تنسوا أن تتخلصوا من الفحم، بيطلع الشخص الثاني ينبه الشخص اللي الاثنين اللي موجودين
1: تبقين.
2: وقبل الأخير قبل لا يطلع ينبه، إذن هذا سلوك وهذا وعي. بينما إذا كان يعني نفقد إحنا هذا السلوكيات والصحيحة والوعي، من الطبيعي أنه بيكون هناك في قصور وإهمال وعدم اهتمام، بتحصل أنت البخور والفحم موجود، جميع الأفراد اللي موجودين في الغرفة الأشخاص كلهم طلعوا برا وبيترتب عن هذا الفحم نشوب حريق. فهي سلوكيات، يعني أنا دائما أسميه إجراءات السلامة العامة بداخل المنزل هو عبارة عن تمارين، مثل ما إحنا نعمل يعني هيئة الدفاع المدني تعقد تمارين وتنفذ تمارين مع هيئات القطاع العام والقطاع الخاص بشكل مستمر وبشكل دوري. وش هدف هذه التمارين؟ تمارين خطط
1: إخلاء وهمي،
2: ولكن هذا الأخلاء يحاكي الواقع المتنبأ به مستقبلا، حرائق، كوارث، مثلا أمطار، كيف أنا أقوم بعملية إخلاء خاصة بداخل المستشفيات على سبيل المثال، أنت تكون في يعني نعتبر هذه كارثة إذا صارت معنا فيضانات ولا صارت معنا حرائق بداخل المستشفى، إذا أنت ما تمارس أو أنت ما تشترك مع الجهة المعنية بهذه التمارين والتمارين المكثفة، إذا إحنا يعني ما عملنا حاجة. لذلك من خلال هذه التمارين بكرة لا قدر الله صار حادث أو صار حريق بداخل منزل ولا بداخل مستشفى، هذا الحادث الحقيقي نتعامل معه بخبرة وبحرفية وبطمأنينة ويكون مثل التمرين السابق، ولكن هنا واقع، هذا كان تمرين وهذا واقع، ولكن القرآة موجودة التعامل معه بطريقة محترفة تكون هذا، الثقة موجودة نفس الحاجة كيف أنا أتعامل مع الحريق. فهذا سبب يعني أنت نشترك حنا مع الجهات الأخرى بعمل التمارين المكثفة وبشكل دوري ومتابعة هذه التمارين. هذه السلوكيات وهذه الممارسات ما يمنع أن أنت تطبقها بداخل المنزل، أنت
1: عند أبنائك وعلمهم
2: عند أبنائك صار. أيوة، وضع لهم خطة للطوارئ، خطة للأخلاء، يا أبناء مثلا تقول لهم والله حدث حريق بداخل المنزل،
1: شفت دخان أو شفت أي شيء،
2: كيف إحنا نتصرف؟ أول من ينتبه على الدخان مباشرة، المحافظة على الهدوء، قطع التيار الكهربائي، التعامل مع الحريق إذا كان في بعده في بدايته عن طريق استخدام الطفاية المناسبة، نقطة التجمع، الخروج من المنزل، التواصل مع أرقام الطوارئ المتوفرة، شرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني. إذن هذه الحين بشكل سردي احنا نتكلم بالإجراءات المعنية بالإخلاء، ولكن التطبيق العملي هذا التمرين انت تمرن افراد الاسره بداخل المنزل، ويكون بنفس الحال اللي احنا نطبقه مع المنشات الحكوميه او كان القطاع الخاص على فترات فيها متابعه. ما يمنع انت تعمل، والله صار عندنا هذا التمرين في اول اسبوع من شهر مايو على سبيل المثال، في نهايه شهر يوليو احنا بنعمل تمرين اخر، ولكن هذا التمرين بفرضيات اعلى واكبر.
1: طيب نقيب فيصل عشان نستفيد من الوقت، هل الآن الحرائق وكثرة البلاغات مرتبطة بمواسم معينة، مثلا فترة الصيف مقارنة فترة الشتاء، فترة الأجازات، الفترات اللي تحس أنها في أكثر سنة هي اللي تكثر فيها البلاغات، وإيش الأسباب لهذه الفترة مثلا؟
2: بالنسبة للحرائق يعني ما تعتمد على الفترة سواء كان صيف أو كان شتاء، ولكن هناك عوامل مساعدة. لما فصل الشتاء درجة الحرارة
1: أقل،
2: فطبيعة الحال نوعا ما يعني تكون الحرائق شوية أقل، لكن وش اللي يضيف في فترة الصيف؟ هنا ارتفاع درجات الحرارة، لكن الأجهزة في فصل الصيف نفسها الأجهزة في فصل الشتاء، والمعدات والأجهزة والإهمال والتقصير لا زال موجود سواء كان في فترة الصيف وفترة الشتاء. نعم. هي سلوكيات، بينما الفارق بينهما إن عامل الاشتعال زاد، فعوامل المساعدة اللي نشوف الحرائق قد تكون شوية أعلى في فترة الصيف بسبب درجة الحرارة.
1: بسبب درجات الحرارة.
2: نعم.
1: جميل. يعني شوي خليني أنا أريد في نفس الوقت يعني ننقل بعض القصص والعبر حقيقة، يعني في مواقف معينة شعرت فيها بالحزن وما زال هذا الموقف عالق في بالك، تتذكر قصص معينة زملائكم في هيئة الدفاع المدني شاركوك هذه القصة؟ يعني كانت من طفل إلى الأم إلى الأب، يعني نتيجة أشياء غير متوقعة. هل تتذكر بعض هذه القصص اللي ممكن نتشارك فيها وحنا ننقلها للعبرة والعظة في نفس الوقت، أن نشوف هذا الأمر، يعني هذه العائلة قد تكون ضحية هذا التصرف، وما زالت كذا شوية تتذكر هذه القصة بين فينا وأخرى؟
2: القصص كثيرة. وبالنسبة يعني على مدار 20 سنة في مجال الأطفاء والدفاع المدني مرت علينا كثير من البلاغات، ومثل ما أنت تفضلت هناك بعض البلاغات راسخة لا زالت في
1: ذهنك
2: في الأذهان. يعني وبطبيعة الحال يعني كم من هو الفخر الكبير لما أنت تنقذ شخص
1: الحمد لله
2: في وسط حريق وفي وسط النيران وكثافة دخانية، وتخرج هذا الشخص وتشوف أن والدة هذا الطفل تنتظر خارج المنزل وهي على قلبها. صار معنا حريق في أحد ولايات مسقط، كان وصلنا هذا البلاغ باحتراق المنزل بالكامل، وكان كانت والدة هذا الطفل، طبعا كان هي الأم وطفلة كانت بنت عمرها تقريبا 6 سنوات. وصلنا إلى موقع البلاغ في هذه الفترة، وكانت الأم منهارة، هي طلعت برا البيت لأن ما قدرت، كان كثافة الأدخنة هي في غرفة وكانت البنت في غرفة أخرى، فبسبب كثافة الأدخنة الأم حاولت أنها تنقذ بنتها بس ما قدرت تتوصل بسبب عدم وضوح الرؤية بسبب الأدخنة واستنشاق هذه الأدخنة، صعوبة في التعامل يعني مع الحدث. خرجت هذه المرأة خارج المنزل وتمت تصرخ خارج المنزل، وكانوا هناك الناس مباشرة تواصل في الدفاع المدني. وصل الدفاع المدني، أول ما وصلنا الموقع أنا أذكر كانت الأم تمسكني تقول بنتي داخل البيت، وصار لها فترة طويلة هي داخل البيت تقول بنتي توفت. فأنا أقولها الوالدة إن شاء الله عيني خير، إحنا بنقوم بالإجراءات وبندخل داخل. مباشرة الفريق دخل داخل، كان فعلا الرؤية منعدمة وكثافة دخانية عالية جدا، وهنا في المقابل أنت تراعي اشتراطات السلامة لك
1: أنت،
2: لك أنت ولفريقك، تهمنا روح الشخص المحتجز داخل، ولكن سلامتك أيضا مهمة لأن معول الإنقاذ هذا الشخص عليك أنت. فأذكر كان أحد الزملاء اللي معايا في الفريق تقدم مباشرة بدون لا يلبس جهاز التنفس،

0: نتعامل معهم نتعامل بهذه الطريقة. لما وصلنا يعني قدر الله إن يعني كان احتجاز هذه الطفلة على مدخل المنزل، فمباشرة دخلت ويعني جيت على قدمي هذه البنت، وحتى أنا افتكرتها مثلا وسادة أو فكرتها يعني غرض، فتمينا نتلمس وشفنا يعني صحيح هذا جسم إنسان، ومباشرة خلعت جهاز التنفس، كتمت النفس بحكم أن المكان قريب، وعلى طول ركبت جهاز التنفس وطلعت للخارج، وكان جهاز الإسعاف تنتظرنا هناك. فإحنا ما نعرف، أنا في هذه اللحظة أنا ما أعرف البنت على قيد الحياة أو أنها مثلا يعني توفت. مباشرة سلمناها لجهاز الإسعاف، وأنا قبل الأم أسأل أقول يعني أقول للشباب في طاقم الإسعاف هل يعني هي تزالت عايشة، خبرونا طمنوني. كثر إلحاحي لهم يعني ما ردوا علي، فعدم ردي عدم ردهم لي قلت أنا هذه يعني قد يكون أنها متوفى، أنا ما أعرف يعني كيف أتعامل مع الأم. فمباشرة الشباب يعني خلاص مباشرة خذوا الأم إنزين وطمنوا الأم إن البنت الحين مع الإسعاف ورح تنقل إلى المستشفى، وطمنوها عن حالها. أنا ركبت مع الإسعاف، وصلنا إلى المستشفى، وكان أنا أشوف الإسعاف جالسين يقومون بعملية الإنعاش القلبي في هذه اللحظة، وهم يحاولوا يقوموا بالإنعاش لأن هي قلبها متوقف. فقريب ما نوصل إلى المستشفى بفضل الله سبحانه وتعالى رجعت روحها. هذه اللحظة كانت لحظة يعني صعبة بالنسبة لنا، وكانت لحظة مؤلمة. ووصلنا إلى المستشفى وأنا أبى أرجع إلى الأم أبشرها. كنت
1: الحمد لله الله يبشرك دائما بالخير.
0: من ضمن
1: احنا في فاصل قصير فقط الفترة الدينية لأن العصر، ونستكمل إن شاء الله هذا الموضوع بإذن الله فترة العصر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: أخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياكم الله من جديد في دقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء اليومي من يوم الأحد. احنا نستمر معكم إن شاء الله إلى يوم الخميس بشكل دائم في تغطية ومتابعة يومية. وأعود من جديد إلى ضيفي في الاستوديو النقيب فيصل الخاطري. نقيب اللي إذا جينا نتحدث عن أبرز الإحصائيات المتعلقة بالحرائق.
1: إحصائيات الحرائق دائما تكون عملية مقارنة بين سنتين. طبيعة الحال لازمنا يعني هيئة الدفاع المدني شغالة في حصر إحصائية البلاغات لعام 2026، لذلك بتكون الإحصائية لعام 2024 و2025. بالنسبة لبلاغات حرائق المنازل 2025 رصد 5560 بلاغ حريق منزل، مقارنة ب 4966 حريق في عام 2024، بمعنى ارتفاع في معدل حرائق المنازل بفارق 594 بلاغ. هذه
0: جميل، يعني دائما نقول احنا الوقاية خير من خسارة الأرواح والممتلكات. نعم. عشان نستفيد من الوقت، كيف ممكن فعلا نقلل احتمالية وقوع الحرائق المنزلية؟ مثل ما تفضلت في السنوات الأخيرة مقارنة بقبل كانت الأرقام الإحصائيات أقل، هنا كيف يكون الدور من الأسرة نتحدث بالتحديد أو المجتمع؟
1: نعم.
0: أو المؤسسات المعنية كذلك.
1: طبعا بالنسبة للمؤسسات والجهات ذات الاختصاص، طبعا جميع الجهات شريك فعال مع أفراد المجتمع، وكل منهم مكمل بعض في هذه المنظومة لتوصيل الرسالة، رسالة التوعية في جانب التثقيف وفي جانب السلام العامة والوقاية من أخطار الحرائق. هيئة الدفاع المدني قائمة بدور كبير في نشر هذه الرسالة بالتعاون مع وزارة الإعلام، كذلك ووسائل التواصل الإعلامي قائمين بدور كبير. بالنسبة لي حتى يتم تقليل هذه الحرائق لابد أن يتم اتباع إجراءات السلامة بداخل المنزل. هذه الإجراءات لابد أن يتم فحص التسليكات الكهربائية، دائما إغلاق اسطوانات الغاز، وأيضا من ضمن الأمور عدم تحميل المقابس الكهربائية
0: فوق طاقتها،
1: مثل ما أسلفنا سابقا بأن مثلا جهاز التكييف محدد لقوة كهربائية معينة، وأنا يعني أختار مقبس كهربائي يقوم بتشغيل هذا بأقل من ما هو مصنف له، يعني مثلا هو محدد 40 أمبير حتى يقوم بالتشغيل، أنا بشتغل يعني بركب 20 أمبير. نعم. هذا 20 أمبير قد يشغل الجهاز التكييف ولكن يحمل طاقة كهربائية عالية وارتفاع درجات الحرارة وبالتالي يولد هذا الاشتعال. سابقا دائما يعني نتكلم عدم ترك ومراقبة الأطفال بشكل دائم، مراقبة الأطفال، قلنا أن هذا الأطفال يعني عندهم حب التجربة والاستكشاف، فما نستبعد أنه يحبوا أن يقربوا استخدام الولاعة، استخدام
0: الكبريت، الغاز في المطبخ،
1: الغاز في المطبخ، الموقد بداخل المطبخ، عنده استكشاف، فلا بد أن تتم هذه الرقابة ومتابعة الأطفال. كواشف الدخان، إجراءات احترازية، وضع خطة للطوارئ بداخل المنزل،
0: منزل.
1: وضع خطط تنفيذية لخطة الطوارئ، تمرين أفراد الأسرة بداخل المنزل على تنفيذ خطة الطوارئ.
0: رسالة أخيرة يعني من خلال هذا الحديث، كيف يمكن أن تصل هذه الرسالة لكل أسرة حول السلامة المنزلية؟ وأكد على ذلك، السلامة المنزلية.
1: نعم، بالنسبة للسلامة المنزلية دائما هناك في خطط عامة وفي هناك خطط خاصة. رب الأسرة دائما هو يعرف احتياجه بداخل المنزل، ويعرف مثل ما أسلفنا مكان من الخطر بداخل المنزل، لذا رب الأسرة هو أدرى بها ويعرف كيف يتصرف أثناء حدوث الخطر، فلابد أنه يعمل خطة لأفراد المنزل وتنفيذ هذه الخطة والتمرين على هذه الخطة بشكل مستمر، إخلاء من المنزل بشكل فعلي، يقوم بإخلاء والخروج من المنزل كأن حالة طارئة صارت بداخل المنزل، حدثت بداخل المنزل كأن هناك حريق فعلي، جرس إنذار، استخدام الطفايات، التمرين على استخدام الطفايات وتوفيرها، الخروج من المنزل، اختيار نقطة خاصة بالتجمع خارج المنزل، إذا تعذر الخروج من المنزل في حالة الحريق، كيف أنا ممكن أني أتصرف؟ خلاص أنا حجزتني النار بداخل المنزل، كيف ممكن أتصرف؟ اختيار نقطة بديلة هو أعلى المنزل في سطح المنزل، وانتظار رجال الدفاع المدني الوصول، ومن ثم إخراج المحتجزين من سطح المنزل. طبعا يعني أنصح بعدم التردد. أحيانا تحدث بعض البلاغات مثل يعني تصاعد أدخنة في بعض الأماكن، ويتردد البعض في الاتصال. نقوم بالاتصال والمتابعة على رجال الدفاع المدني والجهات المعنية. أرقام التواصل متاحة 24 ساعة، عمليات شرطة عمان السلطانية 999949، وعمليات هيئة الدفاع المدني 243433666، وشغالين 24 ساعة، والمراكز في النطاق الجغرافي كذلك شغالين 24 ساعة لأي استشارة أو لأي بلاغة. إن شاء الله نكون عند الطلب ومستجيبين، وإن شاء الله تعالى الله. نسأل الله يعني أن يبعد الجميع عن عن الحرائق وشر الحرائق.
0: طيب أريد إضافة بسيطة حول وعي الأسرة. وعي الأسرة كيف يمكن أن ينعكس فعلا على سلامة المجتمع عامة؟
1: نعم، وعي الأسرة هو عبارة عن سلوك. إذا كان أنا عندي أفراد من الجماعة يمارسوا سلوك معين، من الطبيعي هذا السلوك ينشر إلى المجتمع. فأنا أمارس الحين هذا السلوك بداخل المنزل عن طريق التدريب، عن طريق رب الأسرة. أنا دربت على هذا السلوك واتباع هذا السلوك كمبدأ أساسي بداخل المنزل. هذا المبدأ الأساسي
0: سينتقل إلى المدرسة،
1: سينتقل
0: إلى المؤسسة الحكومية اللي أشتغل فيها وعمل
1: هي
0: فيها والجهة.
1: يعني كمثل أنت تربي ابنك على حاجة معينة، لما يطلع برا مثل ما أنت أنشأت الابن في هذه التربية على مسلمات وعلى قواعد ومبادئ أساسية، ضع هذه الإجراءات الاحترازية من ضمن مبادئ التربية عندك في المنزل، وهذه بلا شك راح
0: تنتشر على سلامة الجميع وسلامة المجتمع. يعطيك ألف عافية، شكرا لك، بارك الله فيك أستاذي أحسن، طول بعمرك. إذا مستمعين الأكارم، في النهاية نقول إحنا المجتمعات الآمنة لا يمكن فقط أن نعتمد فيها وتبنى من خلال رجال الأطفاء والدفاع المدني، بل نستطيع أن نبنيها أيضا بأسر واعية مثل ما تفضل ضيفنا في الأستوديو، وأطفال يتعلمون معنى السلامة، وأفراد يدركون أن الوقاية دائما أقل كلفة من الخسارة. وفي البعد الخامس دائما نحاول أن نقترب من القضايا اللي تمس الإنسان وتمس الأسرة والمجتمع، لأن حماية الأرواح تبدأ بالوعي وتكبر شيء بعد شيء بالمسؤولية. نسأل الله أن يحفظ عمان قيادة وشعبا، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ كل بيت عماني من كل سوء، ويرحم من فقدناهم بسبب الحوادث والحرائق، ويكتب السلامة للجميع. وكذلك الشكر موصول إلى هنا ضيفي في الاستوديو النقيب فيصل بن حمدان الخاطري، ضابط مركز الدفاع المدني والمشرف على مركز الدفاع المدني للجامعة. بارك الله فيك حسن.
1: بارك الله فيك، شكرا أحسن.
0: إذا نصل إلى ختام هذا اللقاء في البعد الخامس، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد في حلقة جديدة في نفس المكان والزمان. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، في الإخراج وفي الإعداد زميلة أشواق العمري، وفي الإخراج المرئي الصديق سالم الجساسي، وملتقانا إن شاء الله في الغد، ودمتم بخير.

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: حياتك وخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض

التصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: تخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أبرار ما ملاحظة أن أنوار اخترع الطريق اليوم يوم الأحد.
1: اخترع الطريق وأنا جبت لك خبر حصري.
2: لحظة خلي أول شيء مشي ما
0: كل شيء حصري. لحظة برجع
1: تعرف يا سداوي يا نايا محبي نادي السد الغرافة فازت على نادي السد.
0: خلاص هارد لك. عرفت أن النادي 4-1
2: فرحانة جايبة سالفة أبرار.
1: لا أنا ورا دي شاطرة بالكورة شاطرة مالك مني 10/10
2: أظهرتيني أبرار.
0: عموما بالنسبة للسد احنا ما نختلف طبعا الغرافة ايضا فريق عريق في قطر, بس السد هو دائما متسيد المشهد يعني المشهد الكروي في قطر.
2: صح بالضبط.
0: صحيح
2: عيد انا دائما مع السد.
0: شوفوا من كم يوم كنا نتكلم عن نادي العين الامارات
1: دائما انوار مع السد. انا مع السد ما اعرف شيء. انا اعرف الكورة بس عشان انوار.
0: زين شيء يذكر مستمعينا طبعا ما ننسى أن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع المنتخب السعودي المستضيف, منتخب المملكة وأيضا منتخب فلسطين ومنتخب الكويت في بطولة آسيا 2027 اللي راح تستضيفها إن شاء الله المملكة العربية السعودية في 2027 شهر 1
2: بإذن الله تعالى.
0: كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله منتخبنا الوطني. السود السلطنة. السود السلطنة.
2: شد الهمة متابعينا. أحب أنكم تروحوا وتشجعوا منتخبنا الوطني. ومنها ها ترى البلدة المستضيفة يعني الدولة المستضيفة ما أي دولة, المملكة العربية السعودية معروفة بأماكنها المختلفة الجميلة ومناطقها الرائعة وأكيد كل منطقة أجمل من الأخرى.
1: فعلا.
2: بغيت الخبر, بغيت الرياض, بغيت جدة وطبعا أكيد مكة. فأنتوا روحوا حجوا حاجة. أنا صراحة شكلي بسويها وبروح حجة وحاجة.
0: بتروح يعني؟
2: إيه عيد
0: بتكون في شهر يناير.
1: أيوة بإذن الله. أنا أتوقع عيد أنت رايح إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله.
2: ناوي
0: إذا أفرنا هذا الغاوي. ما أعرف كيف تروح أبرار.
1: أنا بروح
0: أنوار. خلاص أنوار قالت إنها تروح.
2: أنا ناوية وتعرف على الأجواء.
1: أنا بروح عشان أتمشي يعني شهر واحد. لازم تمشي
2: والجو حلو أبرار بيكون
1: طبعا
2: يعني حقيقة عصفورين بحجر واحد حرفيا.
1: بس ما ظني يعني بمشي لأنها مباراة وكرة
2: حلو والله أجواء ترى جميلة
1: بس ممكن كتجربة
2: تجربة وايد حلوة. أيوة. أبرار داخل الملعب مع الأجواء مع أجواء جماهير وكذا ترى والله عظيم تجربة ثانية.
1: أوكي بجرب.
2: وايد حلو.
1: ذكروني يا جماعة الخير شهر واحد.
0: إذن مستمعي الكرام منتخبنا في مجموعة المستضيف المملكة العربية السعودية في بطولة آسيا 2027.

0: إذن كل التوفيق لمنتخبنا الأحمر إن شاء الله تعالى في بطولة كأس آسيا إن شاء الله تعالى اللي راح تقام في 2027 بالمملكة العربية السعودية. إحنا مع السعودية وأيضا فلسطين والكويت. وخلاص هنا أنوار وأبرار جاهزين إنهم يروحوا إن شاء الله مع المنتخب.
1: جاهزين يا رب. بإذن الله والتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا, وأكيد نحن كلنا أمل بالفوز بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. وأيضا هنا طبعا عبد العزيز العبد الله يقول أيضا نتمنى التوفيق للعناب القطري.
2: يستاهل عنابي قطري والله.
1: يستاهلون إخوانا قطر.
2: شوفوا خلونا نتفق على اتفاق واحد.
0: اللي هو؟
2: اللي هو نحن بالنسبة لنا في كأس آسيا نتمنى أي دولة عربية تتقدم أكيد للمراحل المتقدمة بإذن الله تعالى.
0: يا سلام.
2: لأنه فرحتنا في طبعا فوزهم نفس لما المغرب فازت, يعني صراحة كلنا فرحانين.
1: صحيح. كلنا مفتخرين ومفتخرين
2: بالضبط.
0: والشيء الأجمل والحلو إنه هالمرة مدربنا طارق سكتيري.
2: أيوة.
0: إن شاء الله تعالى هي البطولة الأولى بالنسبة لي.
1: يا رب
0: يا رب بإذن الله.
2: ما أريد أتحمس وايد, خلينا كده شوية شوية. بعدنا تو شهر 5 2026.
1: أنا باقي 6 شهور بس 6 شهور من الترقب.
0: بيروح إن شاء الله تعالى وبنحصل نفسنا في البطولة.
2: أيوة.
0: والشيء بالشيء يذكر أيضا أنوار أبرار طبعا الكلاسيكو اليوم.
2: إيه.
0: برشلونة برشلونة.
1: أيوة ريال مدريد.
2: والله بس كذا يعني
1: معروف المدريد متصدر إن شاء الله.
2: إيه والله نحن عادي أصلاً فزنا ولا ما فزنا نحن رحنا رياضية.
0: لا لا ما نفس المدريد. إيش قالت المعلومة أنت عرفت سمعتيها تقولك الريال مدريد
1: اللي متصدر. متصدر يعني اليوم بيفوز.
0: أكثر يعني قصدك ببطولات وكذا.
1: يعني اليوم بيفوز.
2: خلها عيد خلها ترى من تواضع لله رفع.
1: رفع.
2: يعني إحنا متبشرين.
1: مختلفين من زمان.
0: مستمعينا إذا المباراة إن شاء الله راح تكون الساعة 11 بتوقيت سلطنة عمان. برشلونة المتصدر مع ثاني ترتيب ريال مدريد.
2: على فكرة التوقيت هالمرة وايد حلو, يعني الساعة 11 ها على الأقل الواحد ما بيسهر وايد. أتذكر المرة الماضية كانوا
0: اللي هي قصدك أحيانا الساعة 12 كذا المباراة.
1: أيوة.
0: اللي هو التوقيت الشتوي ترى عاد الحين بما أن التوقيت الصيفي في المباراة كذا تكون توقيتها مناسب. صحيح.
2: إيه بالضبط.
0: لأن ما نحصل وقت النوم.
2: إيه ما تروح الدوام وأنت عيونك مرة بقى. حقيقة حرفيا أتذكر واحد من الزملاء يقول لي احتمال كبير أنوار بكرة ما أكون موجود في الأوفيس. قلت له سلامات وش صاير؟ كان يقول لي والله لأنه ترى مباراة بكرة شو اسمه بكرة اليوم بالليل.
0: فيمكن يجي متأخر يعني.
2: سهران.
0: أيوة. إذا أنت ما سألتي يمكن يكون يعني الفريق اللي بيخسر يمكن ترى بيجي متأخر. عادي يمكن يكون زعلان وكذا النفسية ما طيبة, لكن إذا فاز الفريق اللي يشجعه
2: هو عيل خسر لأنه كان برشلوني.
0: ترى أقول لك ترى يعتمد على الفريق اللي يشجعه. إذا خسر يقول لك تعبان وكذا. إذا شفتيه من الصباح من أول واحد ترى فريقه فايز.
2: لكن تعال تعرف وش المرة الجاية وش بسوي. أنا راحت علي بشكلي برسل شكلي الحين في الجروب ترى في مدريديين وفي برشلونيين, يعني يعني فايزه في الصوبين. فبقول بكره الفريق الفايز يجي بعزيمه ولا يجي بشيء مهم. فطور فطور عليهم فطور
0: عليهم, يعني الفريق الفايز هو اللي
2: ترى واحد من الاثنين بيفوز. وتعرف انت الناس
0: انت وانوار مستفيده
2: المستفيده الصوبين.
0: اذا مستمعين الكرام معكم في برنامج تو الناس من الساعه 5 لين 8 المساء
2: أكيد بفقرات متنوعة وفقرات أكيد حكاوي وسوالف بانتظاركم بإذن الله تعالى طيلة هذه الفترة إن شاء الله, وبانتظار مشاركاتكم. وثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وعلى 98.5 في ظفار.
1: وأكيد نمسي عليكم وعلى كل من يسمعنا على يوتيوب الشبيبة وعلى منصة إكس الشبيبة, وأكيد هذه تحيات لكل من يترقب ويتشوق لسماع برنامج تو الناس ومثبت الموجة على الشبيبة. تحياتنا لكم, ونذكركم برقم التواصل رقم الواتساب اللي نسميه دائما حبل الوصل 94799975, وأيضا في انتظار مكالماتكم على 24924.
0: معكم في برنامج تو الناس مستمعي الكرام عيد الخويطري أنوار العالوي وأبرار المشيفري والمخرج العزيز بدر البلوشي. كذا احنا راح نطلع لفاصل.
2: لا بس حسيت ان شيء في لسانك حشوة لسانك كلمة
0: تركتها خلاص لك.
2: لا لا حقيقة حسيت
0: تركتها لك. لا
2: ما حسيت اني يريد يقول شيء.
1: لا
0: أنا أهم شيء
1: صريحة
0: أهم شيء أبرار
1: صريحة ما حسيت
2: يعني والله أنا على بالي بقول شيء.
0: خلاص القلم أسجل أسجل اللي يدخل. لا اللي تقول فيه أبرار
2: عجبتني. يا دو يا بوي والله العظيم يموت يموت لما يكون حد بس يعارضني. ليش عيد ليش ليش زي خلاص ما في لسانك حتوه في لساني أنا حتوه
0: زين.
2: هي في لساني كلمة لمستمعينا ومتابعينا. كلمتي أقول مستمعينا اليوم هو يوم الأحد اللي ما يشبه أحد، ونحن بدينا مساءاتنا في تو الناس، وأكيد مستمعينا نحن بانتظار مشاركاتكم ونستمتع مع بعضنا، وأتمنى إن شاء الله يا رب إن كان يوم مليء بالإنجازات وأيضا تحديد الأهداف، لأن تحديد الأهداف عادة يبدأ يوم الأحد.
1: طيب أنا عندي سؤال أنوار.
0: زين زين في ناس ترد داوم يوم السبت، عادي ممكن يحددوا اليوم أهدافهم يوم السبت،
2: بس يبي
1: نسأل مدير أنوار. أنوار طيب اللي يحدد الأهداف بس ما يطبقهم إيش تقولي له؟
0: أيوة يرسم ويعمل جدول وكذا،
1: يكتب بداية كل أحد من الصبح. لا لا واجتماع نكتب آخر شيء ما حد طبق
2: أمانة. لكن ليش ما تطبقي؟
1: ما قصد إن إحنا ما نطبقين، في إشان نطبقين في إشان ما نطبقين، أيوة. في إشان أنجلهم
2: في إش أيوة. فأكيد هو في ترتيب الأولويات معناته،
1: أكيد.
2: لأنه هو في الحياة دائما وأبدا إن يكون في كثير أهداف مختلفة، ولكن أكيد هذه الأهداف مستمعينا تحتاج لترتيب أولويات من أجل عدم تأجيلها وفي النهاية تروح في غياب النسيان. مستمعينا راح نطلع لفاصل قصير ولكن راجع لكم بعد قليل.
3: عيش حياتك وخليك شبابي. برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطورا واستدامة.
4: شبابة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: سعد الله مساكم مجددا مستمعين الأحبة، لكل من يستمع على الشبيبة ولمحبي الشبيبة هذه تحية خاصة ومساء جديد في مساء الأحد. وأكيد نحن دائما والشبيبة مثل ما عودناكم مع الحدث وتجربة تفاعلية لاستكشاف المشاريع السكنية انطلاق معرض عمان العقاري. انطلقت اليوم أعمال النسخة 21 من معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 تحت رعاية معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجمعية العقارية العمانية وشركة كونكت، ووسط حضور واسع من أصحاب المعالي والسعادة والمطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والتصميم والبناء.
1: ويأتي تنظيم الحدث في وقت يشهد في القطاع العقاري والعمراني في سلطنة عمان حراكة متسارعة وتحولات نوعية تعكس مستهدفات الوطنية، حيث يعد المؤتمر والمعرض أكبر منصة عقارية متخصصة في سلطنة عمان وأحد أبرز المحافل التي تجمع بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري تحت سقف واحد، بما يعزز من فرص الشراكة ويفتح آفاقا أوسع للاستثمار ويؤكد المكانة المتنامية لسلطنة عمان على خارطة التطوير العمراني والاستثمار العقاري في المنطقة.
2: ويوفر مستمعين المؤتمر منصة استراتيجية لاستعراض المشاريع العمرانية الكبرى والمبادرات الوطنية المرتبطة بالمدن المستقبلية والأحياء المتكاملة، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال واستدامة النمو الحضري. كما يتيح المعرض أيضا مستمعينا هناك أيضا معرض مصاحب للزوار والراغبين في التملك فرصة للاطلاع على مجموعة واسعة من المشاريع والوحدات السكنية التي تقدمها نخبة من شركات التطوير العقاري والتعرف على تفاصيل المشروعات والخدمات والحلول التمويلية المرتبطة بها. إذن مستمعي الكرام، هذا خبرنا عن انطلاق وافتتاح معرض عمان العقاري 2026. رجعنا لكم مستمعي الكرام، اذا نواصل يعني فقرات برنامجنا تو الناس، واحنا مع اولى فقرات البرنامج موضوع الحلقه، سؤال الحلقه كثير يسال عن هذا الموضوع.
3: يعني تبغى تعطيني انا اياه؟
2: خلاص عندك الموضوع، موضوع الحلقه.
3: رميت الكره عطتني باس. الحين هذا ترى هذا تو لغتنا بالاستوديو، هذا اللغه الحين.
2: ها يلا
3: الموضوع حلقتنا اليوم
2: تتكلم عن الباس وكذا اليوم. مباريات
3: استعداد
2: لي
3: هاي الاستعداد الحماس من الحين. اي والله احسن اقول موضوع الحلقه لا يعطون المتابعين فاول. إذن مستمعينا، موضوع حلقتنا اليوم موضوع دائما وأبدا يكون معانا سواء كان في البيت سواء كان في العمل، وهو يختلف على أنماط الشخصية اللي نحن نتعامل معاهم. أحيانا يكون في أشخاص معانا وفي بيئتنا يكونوا من الأشخاص المتزمتين لرأيهم، أحيانا يكون متمسكين برأيهم، يكون في شيء من الاختلاف مثل ما نقول نحن دائما رأي ورأي آخر، ولكن يظل هالشخص يعني متمسك برأيه بدون إعطاء الفرصة للآخرين بإبداء الرأي وإقناعه. لما تواجه شخص متمسك برأيه مهما حاولت إنك تقنعه في حياتك، يا ترى كيف يكون تصرفك في هذه المواقف؟ مع العلم أحيانا تكون عارف إنه هذا الموقف يحتاج تدخل منك، إيش تسوي وليش أيضا تتدخل؟
2: في إذا الناس متصلبين مثلا أو أنهم
3: متمسكين
2: وأيضا نقول أنهم خلاص أنه في شيء يقول في اللي هي نظرية في علم النفس اللي هو المستر رايت، يعني أنه شايف نفسه صح.
3: أني دائما أنا الصح.
2: أني أنا دائما صح.
3: فعلا. وهذا على فكرة تروح يعني تمشي هاند إن هاند، يد بيد مع الإيجو، الإيجو العالي، الأنا العالية. لما يكون الشخص الإيجو ماله عالي يعميه عن وايد حقائق في الحياة. حتى في مرة قرأت كتاب اسمه إيجو إز ذا إنمي، اللي هو لما يكون الشخص الأنا عنده عالي يكون عدو له
1: لأنه في النهاية يمنعه عن وايد فرص في الحياة،
2: وممكن يخسر أيضا أشخاص بسبب
0: التزمت بسبب أيوة بسبب تمسكه برأيه وكذا.
1: صحيح.
0: إذن هذا سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا، كيف تتصرف مع الشخص اللي يتمسك برأيه؟ فهل انك تختصر وتقول له انت صح وخلاص تريح راسك، ولا لا تقعد جادله وتعصب؟
2: صح. وبعد كل يوم تجلس انت كله صح صح يعني وتمشيها تتعب،
0: ترى هذه لعبتي،
2: هتتعب انت،
0: هذه لعبتي عيد.
1: والله جاني سؤال في بالي،
0: والله لعبتي دائما أيوة اقول حق الشخص يقول انت صح.
1: انت من هالنوع؟
0: لا حتى صح. أيوة. انا يعني انا كذي يعني لو انا مو مقتنعه بس اشوف هالشخص يعني متمسك برايه، الايجو عنده عالي وما يبي يوضح انه لا انا ما اغلط. طيب ترى بالعكس الانسان المثقف هو اللي يعرف نفسه انه صح. يغلط عشان يتعلم.
1: صحيح.
0: او انه يكون ممكن اراءه خاطئه.
1: صحيح. زين انا بقول لكم سالفه لكن بعد الفاصل.
0: يلا
4: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. برعايه وزاره الاسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: إذن مستمعي الكرام، نذكركم بمؤتمر أو معرض عمان العقاري اللي انطلق اليوم لغاية تاريخ 13 من هذا الشهر، 10 و11 و12 و13. لا تفوتكم طبعا عشاق الناس اللي أكيد. هم العقاريين وكذا،
1: كل التوفيق أكيد
0: لي. وأيضا للناس اللي
1: مقبلين على
0: استثمار ومقبلين أيضا على امتلاك مثلا بالضبط. منازل بيوت كذا
2: بالضبط. راح يكون مطورين عقاريين مثل ما ذكرنا مستمعينا، راح يكون إن شاء الله في هذا المعرض بإذن الله تعالى، وأيضا راح يكون يفتح لك آفاق من أجل من ناحية الاستثمار وناحية امتلاك إن شاء الله المباني سواء كانت أو الاستثمارات المختلفة. قبل الفاصل كنت بقول انه
0: الشخص اللي يعني انك تمشي انت ابراد، ذكرتنا انك تمشي.
2: ايوه بس ابغى اقول هالابراد نقطه يعني هي تمشي لا
0: ايوه
2: اقول الشخص شوف ما امدح نفسي، بس الشخص اللي ما عنده ذكاء اللي عنده ذكاء اجتماعي ابوي كل تفاصيل وجهها واضح انها تمشي.
1: والله ما اقدر انكر
2: والله يا عيد لو تلاحظ ابراد لما تمشي يبين كل ما حتبين.
1: لا هو شوفي ما انه تسليك حقيقي، بس مثلا في اراء ممكن اكون اوكي يعني اراء اذا عرف هذا الشخص يتقبل الراي عاد اخذ واعتمع، عرفت كيف؟ لكن مثلا اذا

0: ما أقدر ما أقدر أبى أموت إذا ما تكلمت. لا لا أنوار لاحظتها أنوار مستحيل بتمسك الشخص وبتأخذ وبتعطي معه وبتجادل.
1: فيش بارض يا سري.
0: أنت رأني كذي.
1: عندك بارض يعني.
0: أحب بارض يا ما أعطي بارض.
1: والله عندك بارض.
0: عيد درت إن أول.
1: طولت بال كبير عند أنوار تخليها إنها ممكن عادي لو تجلس معها ساعتين ثلاث ساعات وتعرف إنه ما راح يقتنع. لا هي تجلس معها.
0: عيد درت إن أول ما بدينا أنا وأنت البرنامج. أخواتي كان هذا تعليقهم.
1: أيوة.
0: أنا أنوارته مسكين عيد بعد شيء هناك ما عيد. أنت استلمتي على طول. قلت له وش أسوي يقول أشياء هو ترى أنا عيد ليش وايد أتجادل معه.
1: أخي
0: يقول عنك يقول بلساني كلمات أنا ما قلتهم. هذا الشيء.
1: لكن أنت ما ملاحظة أبرار تغير.
0: أبغى أقول شيء بس خفت تقول أبرار أنت بتقولين ما عيد. لا أحسن أسكت.
1: أنا بقول وبسجلها. وبسجلها أبرار.
0: المرة الثانية أسجل.
1: مريم من البحرين تقول ما مهم طبعا الرأي ما يهمني وما يمشي علي أصلا ما أجادل لأنه يعاني من نقص. يعني هي تعرف انه مثلا الشخص هذا يعاني من نقص زين وبالتالي ممكن يعوض النقص هذا مثلا بفرض الرأي بفرض الاسلوب.
0: صح صح كلام مريم. الله يا مريم وايد عجبني لانه صح ممكن يكون عقدة نفسية معينة اني انا احيانا في اشخاص على حسب منصبهم يستغل المنصب اني انا افرض رأيي.
2: بالضبط.
1: أيوة.
2: يعني اذا انا قلت ان هذا القلم لونه احمر هو ازرق خلاص انت لازم تقول احمر.
0: أيوة.
2: وللاسف وجد وللاسف الموظفين ايوه عشان مثلا يسمعون كلمة وجه لونه نعم نعم صحيح حتى لا حتى لما هو شخص يحاول يقول نكتة وهو من كبار شخص كلهم يضحكوا لون نكتة ما ضحك
0: لا حتى شيء
2: لكن على فكرة بتمشي ما يشوفه
0: لكن صدقي أبرار على طاري طار المدير والموظفين ترى هي في النهاية يعني مغلوطة فكرة مغلوطة ما كل المدراء كذا يعني في مدراء يحبوا إنك أنت تعارضهم يشوفوا أوه هالشخص يفكر
1: وفي آخرين لا بينزلوك الأرشيف
0: نعم بتقول مع
1: السلامة في مكان أنت ما تريده. أبو عمر أيضا يقول طبعا سلام لمستر رايت اللي شايف نفسه صح يعني
0: سلام أبو إيه. عمر كيف كيف
2: يعني أبو عمر معناته نفس الشيء
1: ما يقصد يقصد أنوار ولا شيء
2: لا أنا أتوقع لا يا رب عيد عد ما له الدرجة لا لا
0: الحين
2: بوقف مع أنوار سجلي سجلي أنوار يوقف معك
0: أنا أنا أنا أنا ما أنا أحب أتناقش وعاد إنك تناقشني
1: تأخذي
0: ما عندي إشكالية
1: يعني.
0: إشكالية أيوة
1: زين.
0: لكن إذا ما مقتنع بشيء الشخص قايلنا ما أقدر أخليه يعني إذا ما مقتنعة أنا أيوة. لازم أقول لك أنا وش وجهة نظري عاد أنت خذيتها خذيتها
1: صح.
2: ما خذيتها برأي المهم إنك قلتي
0: المهم طلعت من الفوادي لا تجلس في الفوادي بالليل الليل
1: إذن مستمعي الكرام هل سبق أنكم تعاملتوا مع هؤلاء الأشخاص اللي يصعب طبعا جدا تغيير رأيهم وكيف كنت تتصرف معه اللي هم يتمسكوا برأيهم ولا يتنازلوا عنه ولو كانوا هما في خطأ على 24990000 هذا رقم الاتصال واللي سمع صوتكم مستمعي الكرام وعلى رسائلكم على 94799975 يعني خلاص انت اما يعني فريقين اليوم ابرار من النوع اللي يقول لك ان انا لا لا مريحه راسي
0: لا لا لا
1: وما
2: بس في في في نقطه عشان كل
1: من عطايا
2: شوي نعطي عذر حق مستر رايت شو رايك عيد نعطي عذر حق مستر رايت احيانا بعضهم يتمسكون برايهم ما عشان تمسك بالراي بالنفس لانه بس يفتح موضوع يفتح سالفه ان انا عندي محتوى فاذا انا راح اتكلم وعشان يقضي الوقت ويمشي الوقت معه بيقعد يعني يمشي ويتكلم برأي ويسهب بالرأي ليش عشان يوضح إن أنا بأتكلم معك إن أنا عندي محتوى.
1: ما مشكلة إذا يبي يتكلم عنده المساحة وعنده أيوة. الوقت أبرار بس إنه يفرض رأيك عليك رأيه عليك هذه بعدها لا لا لا
0: يعني في أشخاص حتى أنت تتجنب أصلاً تسولف معاهم لأنك عارف
1: الجلسة من وراء هذه من وراء الجلسة
0: الموضوع شايف أنت من وجهة نظرك شايف إنه هو ما صحيح ولكن أنت ما قادر إنك تناقشه لأنك عارف إنك ما راح توصل للنتيجة.
2: وشوف الشخص اللي يتمسك برأيه دائما يكون هو يتمسك عشان يحس ويستشعر بلذة شعور بالثبات والوضوح.
0: أيوة.
2: أنا عندي قرار ثابت.
0: ترى هذا نقص.
2: طيب.
0: هذا
2: نقص. أيوة. في القرار الثابت ترى حلو إن في أشياء عندي قرارات ثابتة شخصية لكن القرارات في الأحاديث في المواضيع في مثلا في الأفكار العملية أو أي كان الاقتراحات هنا حلو لما يكون يعني قرارك مدروس قرارك كذا بالتعاون مع صحيح. فريقك أو صحيح. بالتعاون مع زملائك فهنا بالعكس هنا يعني تتخذون أنتوا قرارات جماعية صحيحة وسليمة 100%
0: والله العهود تقول نمشي معاهم على التسليك
2: يعني بتكون
1: نفس العهود

0: مريحة راسها.
1: ايه والله انك نفسية والله احلش التسليك صدقين يحلش التسليك
2: والله. في دراسات علمية مستمعينا عن المرونة النفسية. هاي المرونة النفسية هي نفسها المرونة العقلية هي نفسها انه المرونة الذهنية كلها تتصب في نفس المصب ترى. فهذه الدراسة مستمعينا يقول لك نشرت الجمعية الامريكية لعلم النفس APA عدة ابحاث تؤكد ان المرونة النفسية اللي اسمها psychological flexibility ترتبط بمستويات اقل من التوتر والقلق وبعلاقات اجتماعية اكثر نجاحا. كما قال عيد انك راح تخسر وايد ناس. وفي المقابل الاشخاص الاقل مرونة يميلون الى التمسك بارائهم حتى عندما تكون المعطيات الجديدة واضحة. فكلما كان الإنسان أكثر مرونة كان أقدر على التكيف والتواصل مع الآخرين.
0: إذن هذه دراسة مستمعين الكرام اللي هي دراسة عن المرونة النفسية وعلاقتها أيضا بالصحة النفسية. وفي دراسة أخرى مستمعين الكرام من جامعة ستانفورد عن ربط الرأي بالهوية. هل يعني الرأي له علاقة بهويتنا؟ هذا ما وجد طبعا الباحثون في ستانفورد يونيفرسيتي ان بعض الاشخاص يعتبروا ارائهم جزء من هويتهم الشخصيه. لذلك عندما يختلف معهم احد يشعروا كانهم يتعرضون لهجوم شخصي فيزداد تمسكهم بموقفهم. الرساله مستمعين الكرام هنا احيانا المشكله ما في الفكره نفسها بل في شعور الشخص ان تراجع عنها يمس كرامته وصورته عن نفسه. يعني أنا أني أتنازل أيوة. أو أني أتراجع عن رأي قلته لمثلا لأشخاص لزميل وكذا أنا أعتبر هذه كأنه استنقصتنا من كرامتي أيوة. وأهنت كرامتي. فهذا
2: هي النقطة اللي أبرا كانت تتكلم
1: أيوة.
2: عنها
1: هذا نقطة شخصنا
0: أيوة.
1: يعني أيه. لما مثلا حين أنا وياك نتناقش أنا بقولك أنا أحب أكتب بالقلم الجاف أنت بتقولي لا السائل. أنا هني بحس أني كأني شخصنت الموضوع بقعد أقولك لا الجاف أفضل ويعني وبيع على صوته وبتمسك وكذا. أنت ممكن بتقولي لا في بعض الرسائل يفضل مثلا القلم نوع القلم ما أدري شو
0: صحيح.
1: هني لا أنا بكون متمسكة ليش إن هنا بحس أنه انجرحت كرامتي. فالبعض كذا يعني صح. يعتبر قراراته أو آراءه تمس وترتبط بهويته الشخصية
2: صحيح. حتى مرات يقول يمكن يعني هل هو يشوفني أنا أقل ثقافة منه ترى أنا نفس ثقافتك يقيسها من هالجانب بالضبط. إنه لا تفكر إنزين أنا ترى أنا عندي شهادة الفلانية أنا عندي دكتوراه في شو اسمه فلا آسف أنت ما راح مثلا أنت عندك دبلوم ولا أنت عندك بكالوريوس فيقيسها بهذا
0: أيوة. أنا بعد ما جالس أتكلم يعني في مسألة تخص مثلا تخصصك أو المجال اللي أنت فيه احنا نتكلم ممكن يكون في مشكلة عامة او مسألة عامة
2: بالضبط.
0: فهذا مشكلة الشعور ايضا بالنقص
2: مشكلة الشعور بالنقص. لكن حقيقة حرفيا يعني الشخص المتزمت برأيه ترى والله يحتاج له تكنيك معين وخاص.
0: زين ترى ما كلها الناس ابراء انوار ما كل الناس يعني
2: عندها
0: الوقت اللي اني انا اجلس
2: او المهارة
0: او المهارة في التعامل مثلا صح. مع هذول الناس
2: صح.
0: او حتى ما كل الناس اقول لك انهم عندهم الوقت ان نجلس نتقابل.
2: احنا انا
0: ما
2: عندي وقت البارض.
0: ما عندي هي البارض هي بالمحلي بالعحمي البارض
1: ايوه. على فكرة لو تلاحظون يعني وهذا يعني اسالكم اياه ما تلاحظون الشخص العنيد او المتمسك برايه دائما يكون عنده صفة عدم الانصات وعدم الاستماع. واذا استمع حقك يستمع عشان بس يقول كلمته ما يستمع لك انت عشان يفهم وجهة نظرك.
0: ترى هي يقول لك احيانا يقول لك انا ما اخذ البعض منهم يفكر يعني على الشخص يعني يكون مثلا هجوم على الشخص ما على الفكره
1: أيوة.
0: ما على الفكره اللي انا طرحتها
1: أيوة. أيوة.
0: علي انا مثلا ممكن يكون في موقف معين زمان يريد هذا الشخص يعني وخلاص استغل الوقت وشاف انه هذا الوقت المناسب اللي انا
2: ايوه
1: انتقم
0: واجه فخلي اللي هي الشخص انا وغيرها.
2: حتى احد الردود يقول او تقول نغير الموضوع ونخلي هو الصح اريح شيء.
1: انا كذا اسوي دائما
0: يا مروي
1: احس كذا شايفين الغيمه الدافئه كذا احس فوق راسي مرتاحه.
2: ايش الاغنيه اللي دائما شغلها مع الرايق
1: اللي هي
0: بحب الناس الرايق
1: يبال نشتغلها
0: اللي تضحك على طول
2: وتقول عهود اهم شيء انا عارفه اللي جزء اسويه صح. يعني اني ما بتجادل عارف اللي اسويه صح وانت يعني كأنه ما يهمني نباح الكلاب كأنها كذا تقول.
1: بس شوفي ما دائما أنا كذا يعني مثلا
2: إيه أنا صراحة أتفق ما دائما
1: في الاجتماعات بالتحديد إذا أشوف شيء صالح العمل
2: صح
1: هنا لازم أتكلم لازم هنا أناقش أخذ وأعطي.
2: هي هذه أنت بتجي تناقش والشخص المقابل ما
1: متزمت.
2: يتقبل كيف أعطونا نريد حل مستمعين اليوم في برنامج توي الناس، نريد نسمع تجاربكم، حلولكم بالنسبة للأشخاص المتزمتين برأيهم واللي صعب كثير أنهم يغيروا رأيهم. هل واجهتوا بحياتكم وفي محيطكم الأسري أو العملي أشخاص كذا، وكيف تصرفتوا معهم؟ أعطونا حلول، مهارات، دورات،
0: صحيح، كيف تتعامل مع هذه الشخصيات،
2: كتب مثلا
1: عادي اللي كلمني بس ما عرفني كيف
2: ترى. ايوه هو قسمنا انا وياش فريقين وهو سحب عمره.
0: زين، هنا ابو الفيصل يقول لكن الاجمل طبعا هو يعني
2: هاي الحركه من زمان ما سويناها
1: الاسبوع الماضي، ما شاء الله كريم معنا عيد. أيوة يقول على طول رايه
0: يقول جميل انه الانسان يكون له صوت وراي مستقل عن اراء الاخرين. حلو ابو الفيصل مثل ما قلت، ولكن انا ما افرض رايي يعني على الآخرين.
1: أيوة.
0: أنا ممكن تكون لي وجهة نظر بس يمكن تختلف، الشخص الآخر ما يتفق معي، ما معنى ذلك أني أنا أرغم ولا أنه يقتنع صح بفكرتي وأن فكرتي هي الصح،
2: ولازم أني أكون
0: أو أنه يأخذ بيها. أيوة.
2: open minded، يعني أكون متقبل
0: صحيح
2: للأشخاص اللي هم جايين يناقشوني، أنا أتقبل نقاشاتهم، لأنه أحيانا ترى ممكن يكون على فكرة أنا بقول بعد نقطة عن هذا الشخص المتزمت برأيه، أحيانا يكون هو متزمت قدامك بس اللي راح من وراك يفكر في كلامك يقول والله فلان صح كلامه بس كبرياءه كان ما سمح له.
0: بعد حلوة هذه.
2: ايه
0: انا ممكن يكون مثلا مع انوار اكون مثلا لا انا رأيي واحد، وخصوصا لما التقي مع انوار وكذا ونتكلم في موضوع معين انا هذا موضوع مع انوار، بس بالعكس لما التقي مثلا ببدر او ابرار وكذا
2: أيوه.
0: لا عادي ارضخ لرأيهم مثلا وإنه يكون رأيهم صح. شو رأيكم في الشخصيات هذه؟
2: صح هذا ممكن.
1: قصدك إنه في شيء مع ناس كلام؟
0: مع ناس كلام
1: ثاني.
0: أيوة مع الناس الآخرين أتقبل وجهة نظرهم وفكرتهم وكذا.
1: شوف أيوة في ناس كذي أنا ما أرتاح لهم، هم يفكرون هالشيء من ذكاء الاجتماعي ومن باب إنه كسب الأصدقاء وكسب الزمالة وما إلى ذلك. لكن حلو لما أنت يكون عندك رأي يعني أوكي رأي ثابت، وحلو إنك أوكي مثلاً تقول أوكي نحترم وجهة نظرك لكن ما تأيده 100%.
0: أكيد مستمعينا نطلع لفاصل إعلاني قصير وراجعي لكم إن شاء الله.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
3: خليك شبابي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة، مستمعي تو الناس، مستمعي إذاعة الشبيبة، نرحب فيكم أكيد في هذه المساءات الجميلة، مساء يوم الأحد، أول يوم من أيام الأسبوع. إن شاء الله يا رب بإذن الله توصلوا لمشاويركم سالمين غانمين أينما كانت وجهتكم
2: بإذن الله تعالى. إذن مساء سعيدة مستمعي الكرام وين ما كانت مشاويركم مثل ما قالت أنوار، وأيضا نمسي بالخير على كل من يتابع الشبيبة أو تو الناس على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس ومعنا على 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ بارك أخوي عيد،
2: أخوي عبد العزيز، كيف الحال؟ اسمعوك أنوار وأبرار،
3: دامك بخير. شيخ بار الأهل في عمان،
2: الحمد لله بخير.
4: أهلا يا عبد العزيز، شيخ بارك، وكيف الأهل في قطر؟
3: والله كلهم يسلمون عليكم.
4: الله يسلمكم كل شيء.
3: كان ناقص عيد المباراة، كانت ناقص عيد.
2: هو ما يذكرني مباراة الغرافة والسد. خلاص ترى
3: أنا قلت له حق عيد الغرفة الفود راح يأكلون الذيابة.
4: لا لا، السد دائما متصدر عبد العزيز.
2: خلاص ترد عليك أنوار عبد العزيز.
4: إيه مرة.
3: لا لا لا لا، وبعد لا تنسون الفود بعد لهم كلمة.
2: يلا ما عليه، هي صارت هذه النتيجة في 2002.
3: نفس النتيجة
2: وأخذت الكأس.
3: لا لا شوف، نفس النتيجة وفي نفس اليوم
2: وفي نفس الملعب. يا محاسن الصدف. يلا ما عليه، عموما الكلام واقف عن السد، ونبارك أيضا للفهود طبعا نادي الغرافة.
4: أكيد
2: مبارك للعب العزيز
3: بعد قطر وكل المنتخبات. إن شاء الله كاس آسيا
4: بإذن الله
3: ما راح يطلع من قطر، إن شاء الله حيكونوا في قطر.
2: أيضا مجموعتكم قوية ترى عبد العزيز.
3: اي لا والله مجموعتنا قويه.
4: ما ادري والله عبد العزيز، يعني يمكن نحن نغلبكم ما تعرف انت.
2: بنلتقي ممكن في المسمى في المقص.
3: لا الكاس ما راح يطلع من قطر. الكاس
2: دوار الاقصائيه
3: راح يكون حق العنابي، موجوده في قطر الكاس.
2: عموما ما نختلف الغالي، كل التوفيق ايضا للمنتخبات الخليجيه والعربيه، واحنا سعيدين باتصالك اليوم عبد العزيز اكيد، ولمتابعتك أيضا برنامج تو الناس ومتابعة أيضا إذاعة الشبيبة في موضوع حلقة اليوم. عبد العزيز إيش رأيك؟
3: والله بصراحة
2: أنت الحين سويتها اللي إنك أنت متمسك برأيك على فكرة، أنت وأنوار تمسكت برأيها.
4: لا أنا
2: متمسك.
4: لا والله
3: أنا تمسك برأيي في حال إذا الموضوع صد يحتاج إن الواحد يتمسك برأيه.
2: إنزين،
3: يعني في أقرب شيء انت تكون تبي مطعم ويك واحد يقول لك لا يا اخي ما احب هالمطعم، خلنا نروح مطعم
4: دائما.
2: ايوه
3: هني اقول له لا حبيبي انا اللي اختار.
2: انت نفس الشيء يا عبد العزيز، تحاول انك تفرض رايك مثلا او تتمسك برايك.
3: اي والله، يعني حتى مع الاهل في البيت اتمسك برايي.
4: يا بو
2: طيب. يعني حتى الاهل.
4: عبد العزيز، اذا انت من الاشخاص اللي يتمسكون برايهم، بس كيف تتعامل مع الاشخاص اللي مثلك يتمسكون برايهم وبكل شيء؟
3: طاولة النقاش هي اللي تحل المواضيع.
2: يا سلام، طاولة الحوار.
4: اي يعني معناته تحب الشخص اللي يتمسك برايه مثلك عشان تاخذون تعطون مع بعض.
3: إيش أخذ أنوار، يعني شوفي أبراك نفس الوقت، يعني لازم الواحد ما يتمسك برايه وخلاص. لا يعني لا أنا المطعم هذا ولا وقصبا عنك المطعم هذا، لا حذر احتمال يكون المطعم اللي هو اختاره أو الدولة اللي مثلا بسافر بايع عمان يقول لك لا بروح دبي. أيوة. ممكن يكون هو يعني في شيء او في مناسبه في الامارات.
4: ايوه
3: ويبي يروح لها.
1: يمكن يكون عنده وجهة نظر معينة وتقتنع أنت فيها.
3: أي معك معك. يمكن في بعضهم يكون عنده وجهة نظر. أيوة. يعني والله لا عمان مو جوها. قالنا نروح البحرين. نروح أيوة. السعودية.
4: فيعني عبد العزيز إنه مع احترام وجهات نظر الآخرين.
3: لا أنا ما احترامهم لكن في بعض الأوقات كلمتي هي اللي تمشي.
2: تعجبني عبد العزيز.
4: شوف عبد العزيز حال حال انوار حال حال انوار.
1: انا من كلامك عبد العزيز لاحظت انك انت ما متزمت برايك، ما متمسك يعني شديد التمسك برايك، لانك انت تحاور
2: في مرونه، يعني
1: في مرونه تعطي مجال لطرح وجهات النظر وتقيس الموضوع، هل يستاهل اني انا اتخلى عن رايي وامشي مع راي الشخص المقابل او لا؟ انت كذا.
3: حتى قبل شوي كنت مع الوالد
2: الله يحفظه يا رب،
3: سالني في موضوع
1: حلو
3: قلت له لا تمسك انت برايك، وحتى لو جيتني انا بتمسك برايي.
1: طالع على الغلط طلعت.
4: اذا انت هو يقول حق والدك تمسك برايك
2: انزين،
3: قلت اذا الموضوع انت يخصك وانت خذيت رايي انا اعطيك كلمتي. يا ابوي تبي تسمعها خير وبركه، ما تبي تسمعها مع السلامه خلينا من الموضوع.
2: هي الحلو عبد العزيز ايضا احترام وجهات النظر، يعني او نقول انه مثلا تقبل الراي الاخر. زين هنا حلو مثل ما ذكر طبعا يكون على طاوله مثلا نقاش او حوار بيننا، اني انا اخذ مثل ما انا اعطي. زين ايضا اني لازم ايضا اتقبل اراء الاخرين.
3: اي لازم اتقبل، يعني مو خلاص انا كلمتي مشت تمشي على الكل. ممكن كلمة واحد من الرابع أوكي والله، يعني نفس ما قلت لك ممكن والله يكون الإمارات يكون السعودية فيهم أشياء حلوة. أيوة. ولا أنا أبي عمان.
1: لا إحنا نقول لك تعال عمان. إحنا نقول لك تعال عمان. الله يعطيك الصحة والعافية عبد العزيز.
3: الله يعافيك.
1: ساعدنا اسمع صوتك.
3: الله يعافيك.
1: الله يحفظك.
2: شكرا أخوي عبد العزيز، الله يحفظك يا رب.
3: مع السلامة.
2: في أمان الله الغالي، في أمان الله.
3: الله
2: في أمان الله. عبد العزيز من قطر يقول لا أنا واصل لمرحلة إنه
4: يعني الحلو الحلو إن سمعنا رأي الشخص المتمسك برأيه.
1: إيه لكن نرجع ونقول إنه هو قال مرة كذا ومرة كذا ويعتمد على الموقف، ورأي آخر بنسمع الحين نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حي الله أهلاً. كيف الحال؟
5: أهلا وسهلا، الحمد لله نشكر المولى عز وجل. أخبارك أنت كيف صحتك؟
1: الحمد لله نشكر الله. الله يسلمك.
5: ودائما ما شاء الله متعلقين في أسئلتكم، وكل أسئلتكم تلامس الواقع اللي نحن متعايشين فيه.
1: ربي يعطيك
5: الصحة. هذا حاجة كويسة ولطيفة بالنسبة لنا، يعني نحن كمستمعين أو مشاهدين بمعنى صح.
2: الله يسعدك ويحفظك العالي.
1: الله يسلمك.
5: أنا باختصرها أنكم أنتوا كيف تقنع الشخص اللي رأسه يابس.
1: هلو أيوه. من معانا من يكلمنا.
5: هذا أعتقد هي إذا هذا المصطلح راح نسهل حال المستمع أو المشاهد، أنا كيف نقنع الشخص اللي رأسه يابس.
1: إنزين.
5: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن لابد الإنسان يحط في باله قاعدة بأن الله سبحانه وتعالى خلق البشرية مختلفة في مجال التفكير، مختلفة في مجال التدبير. صحيح. يعني إن حطيت هذه القاعدة في بالك أنك أنت نوعا ما لو هذا قد يكون يعني الشخص ما مشى على الوتيرة اللي أنت ترغب فيها، ما راح تزعل في خاطرك، ما راح تأخذ في خاطرك إطلاقا أبدا. ليش؟ لأن أنت حاط هذه القاعدة بأن الله سبحانه وتعالى خلقني أنا غير وخلق على غير
4: تفكيري
5: أنا غير.
1: نعم.
5: طبعا هنا أكبر مصيبة يواجه الإنسان لما يجي ويتكلم مع الشخص اللي قد يكون رأسه يابس، وهذا يعني مصيبة أعوذ بالله منها.
1: نعم.
5: ولكن هنا لكل إنسان في له مفتاح. إيش المعنى من ذلك؟ كيف مفتاح هذا الشخص الحين رأسه يابس وأنا أعرف عن نفسي بأن لو روحت تكلمته بمعنى صح أنه راح يخليني يضربني أنا إكس، ما راح نوعا ما أقدر أمشي على كيفي ومزاجي. لكن أنا أبحث عن هذا الشخص وين من مفتاحه. في كل شخص عنده مفتاح، يعني عنده صديق أخ عزيز على نفسه، أروح أنا أكلم هذا الشخص أقول أروح كلمه وفهمه هذا براسه يابس ترى كذا كذا كذا كذا الموضوع.
1: حلو.
5: على أساس أنه تتهل الأمور بهذه الطريقة كذا كذا. إذا حلو. طبعا المفتاح ما موجود، في طريقة ثانية على أنك نوعا ما تتعامل معه، تختار الوقت المناسب اللي انت تقدر تشوفه تقنع فيه هذا الانسان. انت تعرف ان هذا راسه يابس، تختار الوقت المناسب، اللحظه المناسبه، على ان الحين حان الوقت انا اشوفها مناسبه واروح اتكلم معاه، ما افرض رايي وافرض نفسي لان هو اوريدي فارض رايه وفارض نفسه. فايش انا اتعامل معاه؟ اتعامل معاه اول شيء اجيبها بمزاح والطف الجو، بعد ما الطف الجو وادخل في الموضوع بطريقتي الخاصة بطريقة بسيطة مبسطة ألين ما أتعمق في الموضوع وألين ما هو قد يكون يعني نوعا ما ياخذ الموضوع بعين الاعتبار ويمكن المبتغى اللي انا بغيته راح يتنفذ على الواقع اللي انا اتمناه بمعناه صح.
2: السلام عليك.
4: جميل.
5: هذه النقطة الخامسة والنقطة السادسة. النقطة ما اعرف نقول نقدر النقطة السابعة نقدر ما وصلنا السابعة يمكن الرابعة بعد ما نقدر نقول.
4: اهم شيء ان النقطة تكون مهمة.
5: ايوه. دائما يعني لما انت تريد تقنع شخص لابد انك تجيبه بسياسة وحكمة. كيف يعني الحين هذا رأسه يابس أنا أجيب وأنا عارف أن هذا رأسه يابس أروح أنا أقول لك الحين يا أخي أنا وقعت في مشكلة كذا كذا كذا أريدك على أنك أنت تحل لي إياها. للعلم أنا قاس أتكلم عن مشكلته لكن هذه المشكلة أمثلها فيني أنا الحين المشكلة أمثلها فيني أنا أقول يا أخي أنا وقعت في مشكلة كذا كذا فكيف يا أخي الحل مال هذه المشكلة هنا هو نوعا ما ممكن عادي يتغير يعني شيء يتردد يقول يا أخي حل المشكلة هذه المفروض تكون كذا كذا كذا قل يا أخي لو أنا سويت كذا يعني هو طبعا بيرد على ما هو بتفكيره هو الشخصي يقول يا أخي لو أنا رد سويت كذا كذا يا أخي بيصير كذا كذا يفهم قصدي
4: هذا حل من الحلول يعني
5: أيوة حل من الحلول يعني المعنى من ذلك هو الآن مصر على شيء معين كذا أنت تجيب طريقة إنك كأنك أنت تجيب وتقول يا أخي أنا واقع عندي مشكلة وأنت تتكلم عن المشكلة ماله وكأن وتمثلها فيك أنت
4: جميل.
5: فيني أنا الحين
4: تقريباً
5: أنا كذا كذا كذا كذا
4: نعم.
5: يا أخي إيش الحل هو بيجي بيبادر بيقول الحل نعم. كذا كذا
4: تقريبا معظم
5: أيوة لك الحل اللي أنت الحين تكلمت فيه
4: نعم.
5: حلو أنا أتفق معك لكن بالمشكلة يا أخي إذا سويت مثل ما أنت قلت يستوي كذا كذا كذا
4: تقريبا معظم الحلول معظم الحلول أخوي تكون تنصب من تحت المظلة واحدة واللي هو فهمنا للشخص الآخر واستيعابنا أيوة. أن الناس أكيد مختلفين والناس في النهاية يتباينوا من شخص لآخر ويتقبلوا في هذا الموضوع يعطيك الصحة والعافية شكرا على هذا المداخل الجميل الرائع
6: ما عرفنا اسمه متصل
2: وسام الأمل
4: وسام أيوة أنا حاولت أتذكر ما قدرت أتذكر وسام الأمل
5: موجود قولي أنا موجود في التيك توك دائما ألقي محاضرات في نظام التيك توك
2: ما شاء الله
4: موجود ما شاء الله.
5: محاضرات مبسطة وأنا بعدني كما يقولوا حديث الولادة في هذا
4: كل التوفيق يا وسام الأمل
2: لك يا أخي وسام
4: أعطيك العافية
2: شكرا جزيلا
5: لكم الخير والتوفيق إن شاء الله
4: إن شاء الله سعيدين بسمع صوتك الله يحفظك
2: في أمان الله مع السلامة

0: أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
2: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس على الشبيبة وعلى 2499-0000. نقول السلام عليكم تو الناس.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا أخي عيسى،
4: كيف الحال؟
3: مسي عليك بالخير.
4: الله يمسي عليك بالنور والسرور أخي عيد.
3: كيف صحتك؟
4: طيب الحمد لله.
3: الله يبارك فيك ويسلمك.
4: الله يعافيك ويسلمك يا رب.
3: ها علومك إيش علوم الجو؟
4: طيب
3: اليوم
4: الحمد لله علوم طيبة.
3: الحمد لله رب العالمين. رحت معرض عمان العقاري ولا بعدك يا عيسى؟
4: لا والله بعدني ما رحت صراحة.
3: شيء نية انك تروح
4: ان شاء الله.
3: يلا ان شاء الله بالتوفيق. زين خلال هذه الاربعة ايام يعني زين تاخذ لك لفة هناك شوية؟
4: لا انا بروح ان شاء الله.
3: زين الله يحفظك يا اخوي عيسى.
4: انواع البناء وكذا يعني.
5: اكيد. زين عيسى.
3: التصميم والديكور وغيرها والاشياء الثانية.
4: نعم. لو ان عندي بيت لكن ابغى لي بيت.
3: ها الله يحفظك ان شاء الله.
5: يرزقك يا رب.
4: نطور البيت او نبني بيت غيره.
5: الله كذا تتعرف على التطوير العمراني العماني يعني بشكل عام.
4: ايوه.
3: الله مشاركات ايضا دوليه.
4: انا اريد اعرف اسم مخطط مسقط الكبرى كيف يا بابا تمام.
3: هذا يحتاج لانه يحتاج زياره. زين
5: ايوه. والمدن العقاريه الحين اللي منتشره مدينه الثريا، مدينه السلطان هيثم، كل هذه المدن راح يكون لها تواجد اكيد في هذا ان شاء الله المعرض باذن الله تعالى.
4: اكيد اكيد اكيد معروضات يعني لهذه المدن وهذه
5: بالضبط.
4: نعم.
3: اليوم في مختلف مواقع التواصل يمكن الحديث عن مسقط الكبرى، يمكن
5: التغطية والحدث بيكون موجود بإذن الله تعالى،
3: والأماكن اللي راح تكون فيها يعني مسقط الكبرى واللي هي نقول القطاع اللوجستي والقطاع الفني وغيرها من القطاعات الأخرى والقطاع الصناعي أيضا.
4: نعم.
3: زين يا عيسى، في موضوع حلقة اليوم، ها مو رأيك في الأشخاص اللي يتمسكوا بآرائهم ومتعصبين وكذا؟
4: وشوف هذا الرأي وقلت نظر رأي شخص لكل شخص. أنا ما أكبر أي شخص يعني ما دخل في أي شخص يعني يفرض رأيه. يعني هو يريد رأيه يعني ما أمنع أي شخص، استغفر الله على الأقل استغفر الله، هو ما أقول ما يعني ما أمنع أي شخص
5: تسمع لي يعني
4: ما أقول أي شخص إنه يغير رأيه. يعني أقول حال شخص يقول مثلا هذا الشيء الفلاني يعني ما يناسب يعني ما شجعك عليه وكذا وكذا، يقول لا أنا بالعكس أنا باغي وكذا، فأنت يعني ما شوف أنت وجهة نظره هو يعني وأنا من وجهة نظري يعني غير يعني
5: أحيانا
4: أنا أبغى أسكن مثلا منطقة الفلانية مثلا. أيوة. شخص يقول لك لا تعال مدينة السلطان هيثم. أيوة. وأنا أقول مثلا أبغى أسكن مدينة الثريا.
3: يا سلام.
4: إيه. نعم.
3: جميل انك تعطي امثله في
5: التصوير. زين عيسى، احيانا يكون الموضوع واضح وضوح الشمس انه أيوة. وجهه نظرك انت صحيحه، فلنفترض هو يقول يبا أيوة. في مدينه السلطان هيثم وانت تقول لا والله نروح ناخذ لنا في
3: مدينه اخرى مثلا الثريا
5: مثلا. زين نشوف القدرات الماليه، القدرات الماليه ما تسمح انه هو ياخذ مدينه السلطان هيثم، بس هو مصر. أيوة. ومتزمت برايه انه مدينه سلطان هيثم هنا، وش تسوي؟
4: والله تشوف انت هو متمسك يعني اذا هو عنده قدرات ماليه وهو
6: هو ما عنده
4: المكان هذا خليه هو براحته يعني.
6: واذا ما عنده
4: النوع اللي خلي الشخص براحته ما قصه يعني اقبره ما قصه امنعه اتدخل بشؤونه كل واحد كل واحد وشأنه يعني.
6: نعم
4: يعني كل واحد رأيي الشخصي يعني.
6: هي يعني اخوي يعني عيسى هي
4: انا بالنوع اللي انا احب رايي بنفسي يعني.
6: اوكي حلو
4: احب رايي بنفسي ما احب يعني يعني حد يعني كيف تقول يلزمني.
6: اخوي عيسى يعني ردا على انوار لو واحد قال انا بحجز او بستثمر في مدينه ثريا مثلا ما عنده قدرات ماليه تعرف ايش يعني ممكن تتفق معي بنقول خلي يا رب في النهايه هو البيت وهق
4: ايوه
6: احنا اعطينا النصيحه
4: بس هو انت تقدم له نصيحه مثلا تقدم له نصيحه تقول كذا يا ما انا ناس نصحته مع ابنان عند اخوان ولا عند حد نصحته قلت له يا ابنان أيوة. لا تسوي هذا الشيء الفلاني
6: نعم
4: ان هذا الشيء الفلاني خطا يقول لك لا انا اشوفه صح وما في شيء انت ما تعرف انت ما عندك درايه بالشيء اللي اسويه يعني
6: جميل
4: فانت ايش تسوي تستعد يعني الضربات
6: نازع. لا طبعا
4: يقول الحكم ما تقدر يعني
5: جميل يعني تاخذها من ناحيه النصيحه يعطيك أيوة. العافيه يا عيسى
4: نعم. النصيحه مثلا في ناس تقول لك لا انا ما اريد اعتنق الاسلام اريد اعتنق الديانه الاخرى زين فانت تقول غصبا لعائلتك تعتنق الاسلام
5: هو في النهايه مثل ما قلت هو النصيحه أيوة. ونحن ننصح ويعني وعاد هو ورايه شكرا جزيلا نعم. يا عيسى تسلم
3: شكرا
5: على
3: عيسى
5: مشاركه
4: شكرا بس الرسول صلى الله عليه وسلم ترى الحديث القدسي يعني الحديث ان قول لك انك لا تهدي من احببت لكن الله
3: يهدي
4: من
3: يشاء
5: اي والله
4: نعم
3: احسنت الغالي شكرا
4: احسن الله عليك يا عيد ومشكورين على اتاحه الفرصه بشارك برنامج واتمنى ان شاء الله الموضوع يكون في محله يعني
3: واجبنا الغالي شكرا جزيلا الله يحفظك لا لا ابدا ابدا الغالي ابدا
4: الله يبارك فيك
3: انا سعيد بتواصلك اخوي عيسى شكرا جزيلا
4: وانا اسعد
3: في امان الله في امان الله إذن مستمعي الكرام بين الرأي والرأي الآخر في مثل هذه المواضيع احنا طبعا الرأي يرجع لك انت ولكن هل انت مستعد انك تستمع للأشخاص اللي يتمسكوا بآرائهم ولا انت أعند منهم
5: ممكن وارد نفس عبد العزيز
6: ممكن تفهم وجهات النظر وتحترم وجهات النظر
3: بالضبط
6: وتريح راسك
5: او ممكن يكون من باب النصيحه مثل ما قال عيسى
6: أيوة.
3: السلام اذا مستمعينا خلونا نروح لفقره التاليه ولايه وحكايه ولايه وحكايه في جزءنا الاول واليوم راح ناخذكم ان شاء الله الى جنوب الباطنه
6: طبعا تحيه لاهالي جنوب الباطنه تحيه خاصه
3: للجميع
5: إذن مستمعين خاصة من واسطة
3: إذن على ساحل طالما كانت أمواجه تحمل أخبار البحارة وتعود محملة مستمعين برائحة الملح وحكايات السفر تقف ولاية عمانية ارتبط اسمها بالبحر كما ارتبطت ذاكرة أهلها به
5: ولاية كانت منذ القدم محطة مهمة على امتداد ساحل الباطنة اتخذ منها البحارة ملاذا آمنة ومن شواطئها انطلقت سفن الصيد والتجارة إلى موانئ بعيدة في الخليج والهند وشرقي أفريقيا
6: في هذه الولاية مستمعينا لا يحضر البحر بوصف مشهدا جميلا فقط بل بوصف جزءا من هوية المكان فمنه عاش الناس وعليه بنوا مهاراتهم ومن خلاله تشكلت قصصهم وأغانيهم وفنونهم الشعبية
3: وعلى أرضها مستمعين يقف حصن تاريخي عريق يطل على ساحل كحارس للزمن يروي ما شهدته المنطقة من حركة تجارية ومكان استراتيجية جعلتها ذات أهمية كبيرة عبر القرون
5: خلكم معنا مستمعين بالتلميحات القادمة ترتبط هذه الولاية بواحدة من أجمل الثروات الطبيعية في سلطنة عمان وهي مجموعة جزر بحرية أصبحت اليوم وجهة عالمية لمحبي الغوص والطبيعة لما تضمه من شعاب مرجانية وسلاحف بحرية وكائنات نادرة وفيها أيضا تتجاور القرى الساحلية مع المزارع والنخيل في مشهد يجمع بين هدوء الأرض وحيوية البحر
6: يعني على طار البحر طبعا أنا ما بغششهم بس على طار البحر
3: أيوة.
6: بس بقولكم أن بعد يعني ولد هناك علامة ويعني هو اللي هو الفراهيدي مولود في هذا الولاية كتب أقولي إنسان ومولود أيضا على الساحل وعلى البحر، هو من سكان يعني قرية بحرية اللي هي ودام الساحل. فيا ترى نتكلم عن أي ولاية؟
3: إيش رأيك إني أدخل الولاية؟
6: ما بقول بس قلت لي ودام بس زعلان ما كلهم يعرفون ودام.
3: على فكرة
6: ما تروم. لا والله حتى يعني الردود إن من تقصدين
5: كيلا يا
3: لا لا هي صحيح بالضبط
6: أنا
5: أنت
6: صح.
3: بس عليكم مستمعين الكرام كل خير. إذن إحنا أي ولاية نتكلم عنها مستمعينا في ولاية وحكاية فقرتنا أكيد في تو الناس. ونذكر أيضا المستمعين والمتابعين أنوار أتوقع أنه كثير رحت لهذه الولاية وأبرار خلاص ما يحتاج أبرار دائما فيها.
6: رحت لأنوار؟
5: ما رحت لهي
6: ما عاد استغربت
3: ما رحتي؟
5: ما رحت لهي
6: سعيد أنت مشيت لهي.
3: أنا رحت ونزلت البحر ورحنا بالقوارب ورحنا للجزر.
6: رحت المنتجع اللي هناك؟
5: لا رحت المنتجع.
6: المنتجع
3: هي بس لكن أنا أقول لكم نزلت بالقارب وكان أحد الشباب العمانيين طبعا هناك اللي ياخذوك على طبعا انك تروح تتعمق داخل وتروح عند الجزر وتاخذ لك يعني صناع المحتوى اللي يبحثوا عن المحتوى بامكانهم يروحوا لهذا المكان. ورافقنا في الرحله الله بس بتذكر اسمه، هو موجود معي في الحساب الخاص بي لانه عملنا هناك تقرير وكانت الرحله حلوه والتقرير حلو
6: المجاني
5: لأن الجزر اللي انتوا رايحينها هذيك.
3: خلينا نذكر بس من بعد الفاصل ان احنا نرجع نتكلم مره ثانيه عن الجزر الثاني اللي هذه الولايه،
5: لان الجزر جميله عيد وهي مكان يعني جمالي رائع في تنوع في جبانية البحر في صفاوة البحر في حتى على فكرة للغوص جدا صح. جميل المكان للغوص الغواصين يقصدوا هالمكان.
3: أم والهان تقول السوادي.
5: أيوة بدينا حلو.
6: أيضا أحد
3: السواد لأي ولاية أم الهان. وأيضا هنا أبو الفيصل يقول لهم صنعة.
6: أحد الردود يقول السويق.
3: هلا بك يا لورد مسك الله بالخير.
5: قربت
3: أخوي أحمد
5: زين.
3: هي قال السويق
6: يقولهم قربتوا وما بعدتوا.
5: عن أي ولاية نتكلم اليوم مستمعينا؟
6: وعلى طار البحر ترى بعد ما ننسى نحن المزارع أيضا، مزارع هذه الولاية دائما تشتهر بزراعة النخيل بزراعة المانجو بزراعة أشجار الموز يعني تشتهر أيضا ويشتهر أهاليها بزراعة تربية أيضا
3: المواشي وكذا الماشية
6: الماشي وأيضا تربية الجمال.
5: أيوة صح بالضبط.
3: إذن هذه على الرغم من يعني نشوف ما شاء الله هي ساحلية بس كأنها في
6: المزيج
3: مزيج يعني مثلا بالصحراء
5: البادية
3: البادية والحضر وكذا أيوة والجبل والسهل والبحر. مستمعينا راح نطلع لفاصل قصير أو إعلان وراجعين.
2: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: إذن نجدد لكم المساءات وتحية أيضا لكل من انضم على الشبيبة ويسمع لنا في الشبيبة على تردد 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. ونقول لكم موضوع حلقتنا اليوم، كيف تتصرف مع الشخص اللي صعب يغير راية، الشخص اللي يتمسك دائما براية، على 2499-0000. ونقول مساء الخير والسرور لأبو عمر.
1: وعليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عمر،
1: مساكم الله بخير جميعا، أخوي أستاذ عيد، أختي أنوار، أختي أبرار، أستاذ سامي، أستاذ
2: بالنور والسرور.
1: عساكم خير وعافية.
2: الحمد لله رب العالمين، سمع أصواتكم الغالي وتواصلكم، يا هلا فيك.
1: وأقدم تحية إجلال وتقدير لأخوي عبد العزيز من قطر، يشرفني هذا الاتصال الجميل ما شاء الله.
2: اي نعم، نشكرهم طبعا، اكيد متابعينا من قطر، الكويت، وايضا البحرين، ومن مختلف الدول الخليجيه والعربيه.
1: اي نعم، بعدين صراحه انا اوجه رساله حق اخوي وسام الامل. انا على فكره وسام الامل اعرف صوت على طول،
3: ما شاء الله،
1: لان شبيه الصوت يعني شويه.
3: صح
0: كلامك شبه صوتك وصوتك.
1: حتى اخوي استاذ عيد يوم هو اتصل، انا جالس اسوي القهوه هناك واقف بعيد، لا قلت انا كيف اتصلت فيه
3: على فكره هو صحيح شبيه الصوت، ولكن اللكنه من اللكنه نعرف نفرق.
1: إيه لا، هو ما شاء الله عليه شوية تبارك الرحمن، عسى إني أحصل حسابه واستفيد منه إن شاء الله.
3: بإذن الله.
1: أي نعم.
2: يا أبو عمر، يا
1: أبرار، الله يسامحك، الله يهديك، جزاك الله خير.
0: ليش؟ يعني كل شيء جمعت الدعوات.
2: ما عاد ما أعرف أقولها.
1: خرب السالفة كلها.
3: خليني ساكتة أبو عمر، خليني ساكتة.
2: لو بعد بتقول شوية بتقول.
0: أبو عمر أنا الأسبوع الماضي ما قلت، الأسبوع اللي قبله كنت فضحت وقلت على طول ولاية. الحين أسبوع كامل ما قلت، يوم الأحد لازم أقول.
1: لا أنت أستاذين من جسد ذكر الولاية. أنا كل الساحل الباطن في راسي.
2: سبحان الله، صحيح يشبه بعض. يشبه بعض صح.
1: يا برار، هي لنا كل ولايات الأساس، تعرفوا أنتم لما نروح إحنا على الباطنة. طريق السريع ما دخله.
3: صح.
1: طريق السريع ما دخله. أقول حال ذاك بوبيولي رفيق الدرب تو بيجيكم على النوبة. ما رفيق الدرب ما الموضوع هذا الموضوع اليوم لا. بيجيكم العلم بعد، بيجيكم العلم. إنه مرتبط الموضوع، مرتبط. أي نعم، هذا خط الباطن أنا أشوفه من الخطوط الجميلة يعني.
3: صحيح.
1: اللي حقيقة ما تمل فيها، يعني في الليل ولا في النهار ولا أي وقت. خط جميل يعني ما ينقطع أبدا من الحياة. ينقطع من عند دوار بيت الفرقة اللي توصل أصحاب يعني تقريبا.
2: تقريبا هي صحيح.
1: أي نعم، ما تمل منه أبدا. وتو أختي أبرار ضيعت سالفة.
2: زين، إذا موضوع حلقة اليوم الغالي إيش هو؟ رأيك فيه يعني؟
1: وده موضوع حلقة اليوم الحقيقة بأمانة ما قصور في المواضيع الثانية، لكن ده كما يقولوا أقول كنا أخذ ضربت على الوتر الحساس يا أخي،
2: وخصوصا لما تكون مثلا يكون صديقك، يكون شخص مثلا دائما معاك في السيرة والجاية وكذا، وعاد يلا خذ إذا كان متمسك براية.
3: صحيح.
1: أنا بقول لكم أسفل يا أساس ما طول، أول جيتكم يعني أيام الوالد الله رحمه.
2: اللهم آمين.
1: بحكم أني كنت أنا أصغر واحد في الذكور، الله يسامحني، كان أكثر واحد يجادل الوالد.
3: أوه.
1: بحكم أن الوالد شخصية هادية وحكيمة. تعرف ويش كان يقنعني الله رحمه؟
2: الله
1: يقنعني بالكتب بالحجة، يقول لي ولدي جيب الكتاب الثاني، افتح الصفعة الثانية وقرأ. يوم أقرأ أسكت خلاص. لأنه
2: عامل اقتنع خلاص.
1: فصال عندي طبع. الآن نفس الشيء لما يصير هذه الأشياء تجمعات ويصير اختلافات وجهات النظر، مثل ما خبرت قبل أخوكم شوي كذا ما أعلم
3: يجي الله شامحنا، دائما يختلف.
1: لا بس أخوي الأكبر جزاه الله خير نفس الحالة. يجيب نفس طريقة الوالد، يجيني بالحجة الأشياء العلمية البحثية والابحاث خاصة اللي فيها اسحاب اللي هي مطولة.
3: نعم.
1: يقول اقراها بعدين رجع، يوم ارجع اقراها يوافق رأيه هو. يعني هنا يصير الحجة بالحجة.
3: نعم.
1: اي نعم. وما هذا رفيق الدرب اللي اقول لكم عنه من رفقات الدرب، استاذ عيد. هذا انا اقول له لا تدخل خط الباطنة.
2: زين.
1: تخيل واحد من رفقات الدرب، يعني أنا وياه نركب السيارة ونطلع يوم يومين، أعرانا مختلفة وجهات نظرنا
2: طول
0: مع ذلك دائما طلعون مع بعض
3: في الشام وواحد في العلام.
1: يعني عشري أقولكم هذا الله يحفظه ويطول بعمره هو أخوي وحبيب الغالي من رفقاء الدرب اللي هم النادرين اللي هم قريبين أبو مشاري.
0: نعم
1: أبو مشاري هو هنا. هذا أخوي أستاذ عيد أختي أنوار أختي أبرار يشرب شاي كرك من المعبيلة نحق رؤية.
0: أيوة
1: يشرب شاي كرك من المعبيلة
0: يعني يقصد محل محدد.
1: أي نعم يشرب ويفصل ثيابه من النخل ويأكل مندي مسويق.
2: يا سلام أنا زعل حد أنا زعل حد
0: يرضك الحد.
1: بس على السريع بخصوص هذا اللي يقول عنه أنتو أنه متزمت اسم هذا والمتعنت هذا اسم هذا نحن على فكرة هذا ما ندخل مجالسنا هذا الناس ما ندخل مجالسنا. أي هذا الإمام علي يعني يقول لو أتيتني بما يتعالم لأسكتهم بالحجة وبالعلم. لكن يقول لو قلت لي جاهل واحد ما أقدر أسكته يقول
0: صح
1: إذا ما أقدر أسكته.
3: جميل
2: شكرا يا أبو عمر.
1: يجبنا أستاذ عيد على السريع بحكم أن احنا توفي فصول الصيف الحارة وهي رسالة من خلال طبعا برنامج هذا المبارك اللي هو برنامج تو الناس أنه الإحسان بالصدقات في صدقات الماء البارد واحد راح الدوام الصباح يشيل معك مغرشة باردة يأخذ العمال المساكين عليه اللي نظف عن بيتك واشيل ماء باردة لأن يقول صدقة الماء من أفضل الصدقات.
0: يا سلام.
1: والحيوانات تخلي ديس ماء عند الحوش يجي حيوان مار طير مار يشرب من الماء وتحصل بقرة.
0: نعم.
1: هذا هو وبارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله. أستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم.
2: الله يحفظك يا بابا. شكرا.
3: الإقناع بالحجة هو حرفيا كلام أبو عمر هذا أحد الحلول الصامة.
2: عشان هي عشان ما توجع راسك.
0: أيوة أيه لازم يكون في أدلة ثابتة.
2: تفضل. وحلو الطريقة اللي إنه مثلاً إنه إنه الشخص نفسه اللي هو متمسك برأيه تفضل.
0: صح.
2: أنت تقرأ.
0: هذا اللي سمى بالاستدلال.
2: أنت سمعني إياه.
0: أيوة. هذا بالاستدلال يعني يستدل بأبيات شعر باقتباسات بمقولة بمثل بحكمة.
3: بكتب معينة.
0: بكلمة مأثورة.
3: بدراسات معينة. بس تعرفوا شيء إنه رغم كذا أحب إني أقولكم في ناس
0: متزمتين.
3: بعدهم متزمتين. لكن مثل ما قال أبو عمر. إنه ما نجالسهم. الحل الوحيد إن إحنا ما نجالسهم لأنه إذا كانت الحجة والبرهان ما راح تعطيهم وسيلة إنهم هم يقتنعوا بكلامنا أو على الأقل يتناسلوا عن رأيهم ونوصل لحل بيننا فنقول على الله العوض. مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم أكيد مواضيع حلقتنا اليوم وراح نطلع لفاصل وراجع لكم.

0: وخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدا المسا يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مساء ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا، عودة مجددة لكم من جديد في برنامج توي الناس، وأكيد نرحب بكل من انضم إلينا في الدقائق السابقة، وأكيد نقول يا مرحبا بكل من نثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، نعم، وعلى 98.5 في ظفار، وراح نروح مباشرة إلى جنوب الباطنة وإلى ولاية إلى شمال الباطنة.
1: اليوم أشوف متداخل كذا على أنه ولايتنا، ها اليوم الولايه اللي احنا في ولايه، وحكايه نتكلم عن في جنوب الباطنه،
0: في جنوب الباطنه
1: الظاهر انها بعدها ما زالت تقولي للمستمعين
0: ما زالت موجوده اكيد ولايه المصنعة. راح نروح لشمال الباطنه مستمعينا والى ولايه السويق، حيث هناك راح يكون باذن الله تعالى فعاليه ملتقى التدريب والتشغيل تحت رعايه سعاده سعيد بن عبد الله بن محمد البلوشي وكيل وزاره العمل لتنميه الموارد البشريه، غدا باذن الله تعالى بتنظيم دائره العمل بالسويق ومكتب للسويق. وأكيد مستمعينا معنا عبر الاتصال الزميل
1: سعيد
0: الهندسي اللي راح ينقلنا الصوت والصور بإذن الله. السلام عليكم.
2: السلام أبرار وأنوار وعيد وعودة حميدة لكم مرة ثانية.
0: شكرا سعيد.
2: فترة الصيف والمهرجانات، واليوم احنا موجودين في ولاية السويق.
0: يا مرحبا فيك أخوي سعيد.
2: احنا اليوم كما تفضلتي بكرة إن شاء الله بيكون انطلاق الملتقى. هذا الملتقى الذي يحظى حقيقة باهتمام كبير هنا في السويق ومتابعة، وكثير من الفعاليات المصاحبة اللي بتكون أيضا حاضرة من خلاله.
0: نعم.
2: بندخل أكثر بتفاصيل هذا اللقاء اللي بيكون إن شاء الله غدا معي في هذه اللحظات الدكتور علي بن آدم الهاشمي الرئيس التنفيذي لأكاديمية المعرفة. دكتور علي، لا أدنى شك لكم حراك جميل حقيقة وحضور أكثر من رائع في العديد من المشاركات والملتقيات. خلينا نقترب أكثر من ملتقى التدريب والتشغيل غدا في قاعة مكتب وال السويق، ومشاركتكم التي ستكون إن شاء الله غدا.
3: السلام عليكم، شكرا على قناة الشبيبة على هذه المقابلة الطيبة. نحن هنا في السويق على بتشجيع وتدريب الشباب و حثهم على الانخراط في برامج جديدة. سوق العمل يشهد تحولات سريعة تطلب الباحثين عن عمل أكبر واستكشاف مهن جديدة. العالم اليوم متغير، في مبادرات كثيرة مثل وزارة دعم العمل الحر، التدريب إلى تمكين الباحثين عن عمل، البحث عن

0: جوانب إيجابية تخدم الشباب في مثل هذه الملتقيات.
1: شكرا أخي. نعم في مبادرات وفي اتفاقيات تتوقع بكرة إن شاء الله الصباح لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب. نحن بدورنا شغالين على الجانب التدريبي والتأهيلي، وكمان نساهم معانا في الأكاديمية لخلق وظائف الشباب، وظائف للشباب الباحثين على مهن حرفية ومهن فنية حفصية والتي كان يشغلها وافدين. أنا شخصيا شغال على عملية ما تسمى الإحلال، أشوف الوافدين اللي عندي وحل بدل المواطنين، حيث أن نعمل لهم تدريب فني مهني محترف، وإن كان المواطن بعد فترة بعد إكمال 9 شهور أو 12 شهر بالتعاون مع بالتدريب معنا والتعاون مع أوبال يعمل لدينا في بعض التخصصات المهنية، فبيكون في إعلان عن عدد من الوظائف التي تخصصنا نحن في الأكاديمية.
0: لكم التوفيق دكتور، وبإذن الله تعالى غدا يكون الملتقى بما يحمله من هذه الأمان الكبير للشباب فرصة سانحة لتوظيفهم. وإذا هناك من كلمة حابة تقولها أيضا تفضل.
1: نعم، أنصح الشباب أنه لا يستهينوا بأي وظيفة. نحن عندنا عدد الوافدين متزايد في مهن كثيرة بإمكان المواطن يشتغل فيها، طبعا إذا أخذ الحرفة وإذا أخذ التدريب المناسب. أنا لا أقلل أي شهر ولا استنقص من شان أي شاب، يعني ما أقول أن الدبلوم يا أخي، حتى في ألمانيا وفي بريطانيا الشاب في الصف العاشر والحادي عشر بإمكانه يتعلم مهن حرفية ويشتغل عليها. الفرص الورث اللي نشوف هذه كثيرة فيها وافدين، بإمكان الوافد يشتغل فيها ويربح منها وفيها دخل محترم. فأنصح الشباب بمثل يقولوا بتوسيع مثل ما يقولوا نظرتهم، بتوسيع آمالهم، بحيث أنه لا ينظر على وظيفة كبيرة ويجلس ينتظر 5 سنين 4 5 سنين. لا يا أخي، عندك مهن بسيطة تتعلمها في 6 شهور تشتغل.
0: لكم التوفيق دكتور. ايضا في الجانب الاخر انوار، دائما الجهات الحكوميه ايضا تلعب دور كبير. صحيح. حقيقه من خلال عمليه التنظيم، عمليه الاشراف والتنفيذ. معي ايضا الفاضل طلال الرواحي مدير دائره العمل بالسويق. اخوي طلال، يعني يمكن انا شخصيا من الاشخاص اللي نشعر بجهودكم في هذا المجال. خلينا نتكلم اكثر عن جاهزيتكم انتم للملتقى غدا ومدى التحضير اللي يمكن صار لكم فترة في هذا الجانب في اجتماعات وتنسيقات. تكلم عن الجانب التحضيري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية من أشكركم على هذه الاستضافة. ما أريد أن أذكره وأكد عليه أن هذا الملتقى جاء استكمال الملتقى الأول، ملتقى الشراكة والتمكين، ليؤكد أن المرحلة القادمة تكون مرحلة تنفيذ عملي لمرئيات للملتقى السابق، ونتطلع إلى إبرام مجموعة من المبادرات من بينها مبادرات تدريبية للشباب العماليين، توقيع اتفاقيات وشراكات بين الجهات المختصة، توفير فرص تدريب وتوظيف متناسبة ومتوائمة مع احتياجات سوق العمل.
0: يقول طيب طلال، وبإذن الله تعالى نرى بإذن الله تطبيق مثل هذه الملتقيات على أرض الواقع، ونرى حقيقة تواجد لهذه المؤسسات، لأن في النهاية خدمة الوطن هو شرف للجميع. شكرا لكم. أنوار، يمكن تغطيتنا من ولاية السويق للملتقى انتهت، لكن بإذن الله تعالى بتكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله.
3: بإذن الله. ما قصرت أخوي سعيد الهندسي، يعني تغطية جميلة رائعة، ومثل ما ذكرت أنت في طبعا لقائك مع الدكتور ومع أيضا الأستاذ طلال، إن هي في النهاية هذه بداية طبعا نشر الوعي بالنسبة لشبابنا العماني إن الفرص موجودة، فرص التدريب موجودة، فرص التشغيل موجودة، تحتاج سعي وتحتاج سعي دؤوب مش مجرد سعي.
0: بإذن الله تعالى تكون هذه الملتقيات فاتحة خير على مجموعة من الشباب اللي يستحقون كل خير. شكرا لك.
3: شكرا أخوي سعيد الهندسي. الحديث عن ملتقى التدريب والتشغيل في ولاية السويق، والذي سيقام بإذن الله غدا يوم الاثنين تحت رعاية سعادة سعيد بن عبد الله بن محمد البلوشي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، بتنظيم دائرة العمل بالسويق ومكتب والي السويق. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا، ما زلنا أكيد متواصلين معاكم مستمعينا، ونحن عبر تو الناس دائما ننقل لكم كل ما يحصل من ملتقيات، من فعاليات، من أكيد مبادرات في ولايات ومحافظات السلطنة، والتي تسعى دائما لرفع السلطنة عاليا وتوفير الفرص المختلفة لشبابنا العماني من أجل قصدهم لهذه الفرص، وأيضا إعطاهم بإذن الله تعالى المستقبل الواعد الذي أكيد هم بانتظاره في هذه الأرض الطيبة. مستمعينا، رح نطلع لفاصل قصير بإذن الله، ولنا عودة معكم مع فقراتنا المختلفة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026، نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
2: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: تو الناس بدا المسا يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مساء ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
5: مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير، وحياكم الله ورحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا في ساعتنا الثانية من البرنامج وعلى مشارف نهاية الساعة الثانية، ورح ندخل ان شاء الله تعالى على الثالثة. واللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصات اكس، نرحب بكم اكيد. وايضا اللي طبعا يستمع لنا على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وفي صلالة هناك على 98.5.
6: لا لا لا ما لا
5: لا
6: تردد ما صحيح،
5: لا تشككين.
7: لحظة، قال 97.5 مسقط و 98 ظفار.
6: لا لا، قال شيء خطأ.
5: خليها إذا نحن تابعينا
6: ويش
5: 98.5 في أيوة. صلالة
6: أو في ظفار قصدي؟
5: في ظفار صلالة
6: قصدك، عشان كذي يعني
7: متابعين سويت الاختبار ونجح. والله نجح
5: إلا في هذه الأشياء. وعلى 24990000 أكيد لسمع أصواتكم، وعلى رقم الواتساب على 947، لأن أنوار تأخذ الحين
6: تحاسب تراقب ها
5: 947-39975.
7: سويت الاختبار إذا كان هو من نوع من الأشخاص
6: اللي يقول بشكل عفوي
7: اللي قبلوا أو لا، إن حد
6: أوكي
7: يقولهم إن ترى اللي تقوله لا أشوف بسرعة رايه ما بسرعة رايه
6: شكك بعمره مش حلال.
5: لا داخلة في موضوع اللي هو موضوع حلقة اليوم،
6: موضوع حلقة اليوم
5: قصد أنه تقص نبضي وكذا.
7: فعجبني إنه هو يعني مع أنه على فكرة عيد متأكد إنه هو متأكد إنه قايل صح، بس قال سبحان الله يمكن أكون صح.
6: رجع يعيد مرة ثانية،
7: رجع يتذكر، هو يشوفني يقول أنا ما قلت صح كذا. فهو ما أنت من نوع المتزمت، أنت لا
5: خلاص المايك معك
6: من الاختبار. يعني أنوار خلاص ما يجاوب على السؤال،
7: ما يجاوب اختبرتك مرة.
6: لا لا، هو كيف يتعامل مع الشخص المتمسك برأيه، هنيم هو ما جاوب.
5: بعد ما جاوبت الحين؟
6: بعدك ما جاوبت؟
5: معقولة ما جاوبت؟
6: لا ما جاوبت، انت قلت الحين؟
5: الحين عاد احنا في ساعتنا الثانية ونخلص
6: ورايحين على الثالثة. انا جاوب انا جاوب
5: وانا ما قلت ولا جاوبت على ال
6: ما جاوبت.
5: ها؟
6: انا جاوب. تذكرت من حركتي؟
5: هي تجاوب؟
7: انا اجاوب عن عيد.
6: يلا جاوبي.
7: يمشي
6: يمشي مثليا.
7: والله يمشي
6: كفو عيد كذا يا بك.
5: أنوار تجاوب
6: يمشي عيد يمشي.
5: أنتم ما حابين تسمعوا إجابتي مستمعي الكرام؟ يعني احنا طرحنا السؤال وموضوع حلقة اليوم، إيش رأيكم في الأشخاص اللي يتمسكوا بآرائهم وكيف تتعاملوا مع هذه الفئة، مع هذه الأشخاص؟ أنا أنوار قالت خلاص أنا من الأشخاص اللي
7: تمشي
5: أمشي.
7: نعم
5: وما في بار أصلا ندخل فيهم في جدال.
7: يعني حتى أحيانا وجهي يقول أنوار أعرف بس
6: برأيه
7: ما في داعي تدخلي جدال، انت عارفه ما راح يتغير شيء، ليش انت تدخلي جدال؟ هو ينصحني مسكين عيد يحاول فيني، بس انا قلت لك حتوه في قلبي مروم.
5: يلا الحمد لله شاهده شاهده من اهلها. مريم نمسي عليك بالخير، واحمد وام الهان والجميع طبعا اللي يتابعونا مستمعين الكرام، وابو سامي كذلك ايضا، وايضا نروح على او على السريع، هذه ما تقول زين. على قول على السريع.
7: زين نروح على السريع. أبا مساعة متجهزة وضعية وأنا جاهزة للفقرة.
6: لا عارفي ليش نوار نعيد ترى يشوف لأن أوراقي في كل مكان، فأحسن أمسكها قبل لا يطيرن.
5: أنا بحصل ورقة بعد شوي هنا.
6: نفس كل مرة الورقة عندك.
5: إذا نسمعي الكرام على السريع، مصورة روسية تثير الغضب في الهند بسبب فيل وردي. فيل وردي. أثارت المصورة الروسية جوليا بوروليفا موجة واسعة من الجدل في الهند بعد نشرها صور لجلسة تصوير قامت خلالها بتلوين فيل باللون الوردي في مدينة جايبور، ما دفع رواد مواقع التواصل إلى توجيه انتقادات حادة واتهامات بإساءة معاملة الحيوانات.
7: وبحسب ما نقلته وسائل إعلام هندية من بينها إنديا توداي، فإن بوروليفا كانت في رحلة فنية إلى جايبور، فقد استلهمت فكرة العمل من الألوان الزاهية للمدينة وتراثها البصري.
6: وأوضحت أن مفهوم الجلسة تتمحور حول فيل وردي أمام بوابات راجستانية كلاسيكية، معتبرة أن الفيلة تمثل رمزا ثقافيا بارزا في ولاية راجستان. وكشفت المصورة عبر حسابها على إنستغرام تفاصيل التحضيرات التي وصفتها بالمكثفة، مشيرة إلى أنها زارت عدة مزارع للفيلة بحثا عن جهات متعاونة، وعادت أكثر من مرة لإثبات جدية المشروع.
5: كما تحدثت مستمعين عن صعوبات كبيرة في العثور على موقع مناسب للتصوير بسبب القيود المرتبطة بالمواقع التراثية والتصاريح الرسمية، فضلا عن تحديات إيجاد معارضين أو عارضين للمشاركة.
7: وأوضحت أن جلسة التصوير أجريت داخل معبد مهجور للإله غانيشا، مؤكدة أنها استخدمت إطلاء عضوي محلي الصنع يستخدم في المهرجانات الشعبية، وأنه آمن وغير سام وقابل للغسل. رغم ذلك واجهت الصور موجة انتقادات واسعة عبر الإنترنت، فقد اعتبر العديد من المستخدمين أن ما حدث يندرج ضمن إساءة استخدام الحيوانات لأغراض فنية، وذهب بعضهم إلى الدعوة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلا من تعريض الحيوان لأي تدخل مباشر.
6: بالإضافة من ضمن التعليقات مستمعين كتب أحد المعلقين أن هذا ليس فنا بل إساءة صريحة للحيوانات، فيما تساءل آخرون عن ضرورة إشراك فيل حقيقي في العمل، معتبرين أن تعديل الصورة رقميا كان سيحقق النتيجة ذاتها دون إثارة الجدل.
5: وفي ردها مستمعين على الانتقادات خلال مقابلة مع هندوستان تايمز، نفت بوروليفا تعرض الفيل لأي أذى، مؤكدة أن الطلاء المستخدم آمن وأن مدة التصوير كانت قصيرة، وقالت أنها تتفهم أهمية حماية الحيوانات وتؤيد توفير ظروف إنسانية لها، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق توازن بين الإبداع الفني والتفاعل مع الطبيعة.
7: وأيضا أعربت المصورة عن رفضها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج مثل هالأعمال، مؤكدة أن فلسفتها الفنية تقوم على التفاعل الحقيقي مع البيئة والكائنات الحية وليس محاكاة الصور رقميا. وأضافت أن التقنيات الحديثة رغم قدرتها على إنتاج صور مشابهة لا يمكنها تعويض أصالة التجربة الواقعية التي تعتبرها جوهر عملها الفني.
5: سببت مشكلة
6: سببت مشكلة، لكن من رأيي وجهة نظرية إن هي ما غلطت، لأن في النهاية طلاء أورجانيك يعني ما راح يضر بالحيوان، وإن هذا أصلاً يستخدم في المهرجانات الشعبية. إحنا نشوف يعني ثقافة من ثقافة الهندية هذه الألوان الطبيعية يستخدموها كاللي هو احتفال بالألوان، فإنه هو آمن وغير سام وقابل للغسل، فما في أنا أشوف أي إساءة للفيلة.
7: بس أنا أحس لا، هو إساءة للحيوان.
6: كيف
7: إساءة للحيوان؟ ليش استخدمه
5: في نفس الوقت احترام
6: أورجانيك ترى
5: لي يعني نقول معتقدات الآخرين.
6: أوكي.
5: أيوة احترام معتقدات الآخرين
6: بالضبط.
5: وخصوصا هي يعني يعني نقول إن مثلا هي جاية من بلد راحة لبلد بغرض مثلا التصوير أو صناعة محتوى وغيره وكذا. في الأول في البداية دائما إحنا لما نروح مكان نعرف طبيعة هذيك البلد، إيش الشيء اللي مثلا ممكن
7: ندرس عاداتها
5: ندرس عاداتها تقاليدها الأشياء اللي ما تثير أيضا إثارة جدل أو ردات فعل. صحيح. يعني من الناس اللي يعني من هذا البلد.
6: فهمتك. يعني هي غريب يكون أديب.
5: أيوة يعني أيوة. هي ممكن يكون في بالها إنه هذا الموضوع عادي يعني.
6: صح.
5: ويمكن راحت بلد معين وعملت نفس الشيء، يمكن تعاملت مع حيوان آخر. زين تعاملت مع حيوان آخر في بلد ما، بس ممكن ما تعرضت لهذه القضية وهذا الموضوع. صح. اللي هو اللي أثار الجدل طبعًا وردود فعل من مواقع التواصل المعلقين وغيرها.
7: أنا وجهة نظري إنه لا، هذه إساءة للحيوان، لأن الحيوان ما نستخدمه وسيلة كمحتوى، إني أنا والله أجذب مشاهدات أجذب جدل وغيره أستخدم الحيوانات سواء كان عضوي ما عضوي آمن ما آمن، هي استخدمت الحيوان كوسيلة لهالشيء. إيش دراها إنها هي هالحيوان لما استخدمته سواء حتى لو كان آمن ما ضايقته؟ هو في النهاية حيوان بري. أنت تجلس وتصوره وما أعرف ويش، وممكن يتخذ، فلنفترض ان الدوله اللي هي راحت لها عجبها الموضوع.
6: أيوة.
7: وعجبها هذا الشيء انه صار
5: يعني.
7: التصرف وانه صار محط جذب المشاهدين والجمهور وغيره، ايش راح يسووا الخطوه الجايه؟ ياخذوا هالحيوان ويخلوه كانه مزار، فكل حس مكان سياحي وكذا، فما فياخذوه من يعني الكونسيكونسز والتتابعات لهالموضوع ممكن تكون تراها جسيمه.
6: ايوه
7: ممكن ما تكون خفيفه.
6: واضيف على كلامك انوار، مثل ما ذكر عيد ذكرني عيد، لان اصلا الفيله جزء كبير واساسي من الثقافه والمعتقدات الهنديه.
5: صحيح.
6: فمثل ما ذكرت عيد ان المفروض انه يعني نحترم مثل هذه المعتقدات.
5: ايوه على لهذا الاساس يعني، او صح. عشان كذا احنا لما نروح قبل لا نروح لاي بلد.
6: صحيح.
5: نعرف عاداتهم وتقاليدهم تجنبا يعني انك توقع انت في
6: مثل هذا الفخ.
7: وبعدين على فكره هي متزمته برايها، هي متزمته،
6: قصدك ان في بدائل اي اي تعديل.
7: ايوه ما قبلت على موضوع حلقتنا اليوم، هي ما قبلت ردود الناس واقتراحاتهم وانها تستخدم الذكاء الاصطناعي هالموضوع. نكمل بعد الفاصل لان اشوف عيد كان ما موافق، فبنشوف بعد الفاصل مستمعينا نكمل حوارنا عن الفيل الملون.
1: عيش حياتك وخليك شبابي.
3: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة الشبيبة ومستمعي برنامج تو الناس، نحن في ساعتنا الثالثة، وأتمنى إن شاء الله أنكم مستمتعين معنا بحوارات مختلفة ومواضيعنا المتنوعة. وأكيد مستمعينا ما زلنا نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، واللي يتكلم أكيد عن الشخص المتزمت لرأيه، واللي دائما وأبدا يشوف أن رأيه هو الرأي الصح. يا ترى إذا صادفت أي شخص كذا في محيطك العائلي أو العملي، يا ترى كيف راح تتصرف معه؟ من أجل إقناعه أو أيضا إقناعه برأيك، أو أنت تقتنع برأيها؟
1: بدري وتو الناس على يا شمعة القلاس،
2: شكله بدري الناس
1: احنا. أوكي. يعني تونا بعدنا في الساعة الثالثة.
2: تعرف إيش أنا ربط المواضيع عندي بس بدري، فقلت إن بدري راس الرسالة من الحين
0: حتى أنا أقول
2: تو الناس. شوف ربط المواضيع.
1: إذن متابعينا احنا على 9479995، هذا رقم طبعا الواتساب، وطبعا التواصل معاكم من خلال الرسائل. وفي موضوع حلقة اليوم نمسي عليك بالخير يا سامي العبد، اللي طبعا يوجه تحياته لكم أنوار أبرار وأيضا بدر، وأيضا تحية ليعقوب مسلم السيابي، الله يحفظك ومساك خير أخوي سامي. وفي رسالة تقول: للأسف الإنسان المتصلب أو المتزمت أو اللي طبعا يتحول إلى كثير من الأحيان إلى إنسان صعب التعامل معه، موجودين في الحياة خصوصا من طبعا تسلم مناصب، يقول لك مثلا العليا، قد تحتاجهم في أمور معينة في الحياة ولكن ليس في جميع الحالات، وسبق وتعاملت معهم بكثرة في جهة عملي، ولكن كنت أتعامل معهم بعكس العصبية والتصلب، فكان ردهم في كثير من الأحيان بالاعتذار. وللأسف هذا الشخص يخسر كثير من الأشخاص في حياتهم، لأنه إذا كان أسلوبه كذا فهو أسلوب غير مقبول. دمتم بود أختكم أم عبد الله الهادي.
0: شكرا يا أم عبد الله.
1: قلناها أنك أنت تخسر يعني بالطريقة هذه، بتخسر ناس كثير.
2: صحيح. راح تخسر ناس كثير، وما راح يكون عندك هذه المرونة، وناس بتستصعب أصلا التعامل
0: صحيح.
2: معك.
0: صحيح
1: بالضبط. وأيضا هذه رسالة تقول الرسالة ولاية بركة في ولاية وحكاية.
2: الله الله،
1: يوم أقولكم احنا بعد شوي بنرجع للموضوع الكبير
2: يعني الثاني. ما فتيت الرمانة في ناس ما عرفه. حد يقول السويد، حد يقول بركي.
1: زين العام طبعا سعيد الهشامي، والسلام عليكم برنامج تو الناس الشبيبة، مساكم يوم الأحد 10 مايو، عيد أنوار أبرار بدر، أسعد الله مساكم مساكم الله بالخير. ويقول هي ولاية بركة. العام سعيد، تابعنا احنا بنقول بعد شوية الجزء الثاني لهذه الولاية. نروح للجزء الثاني،
2: نروح
1: للجزء الثاني، مع ان في الجزء الاول احنا قلنا خلاص معلومات
2: اللي ذاك بعدنا نكمل. صدقني ساحل الباطنة متشابه ترى الولايات.
1: إيه؟ مثل ما صح. صحيح. وكان من معنا بالاتصال ابو عمر. ابو عمر فعلا ذكر انه اغلب ولايات ساحل طبعا اللي هي ساحل الباطنة وكذا تشابه وتقارب في بعض، يعني نقول المناطق الجغرافية والأماكن الجغرافية.
2: صحيح.
1: إذن
2: كملي يا بابا كملي.
1: لا لا تصير بس
2: إذن معي ولا إذن معك؟
0: إذن معك
2: ولا الإذن معي؟
1: إذن لو تعطوني أنا الإذن كذلك
2: خلاص إذن معك.
1: إذن مستمعينا نواصل رحلتنا مع ولاية عمانية. لم يكن البحر فيها مجرد حدود جغرافية، بل كان نافذة مفتوحة للعالم. عرف أهل هذه الولاية منذ القدم بصناعة السفن الخشبية وبمهاراتهم في الصيد والغوص وارتياد البحر، وكانت علاقتهم طبعا بالبحر جزء أصيل من حياتهم اليومية وثقافتهم الشعبية.
2: ومن أبرز معالمها حصنون تاريخي يعد من أهم الحصون في المنطقة، وقد شهد مراحل مختلفة من التاريخ العماني، وظل شاهدا على الدور الدفاعي والتجاري الذي أدت هذه الولاية.
0: وتتميز الولاية بقربها من محمية جزر الديمانيات الطبيعية، وهي واحدة من أهم المحميات البحرية في سلطنة عمان، وتضم تنوعا بيئيا استثنائيا يجعلها من أبرز الوجهات السياحية والبيئية في المنطقة. وفي العصر المستمعين الحديث أصبحت هذه الولاية مركزا معروفا للرياضات البحرية الدولية، واستضافت بطولات عالمية في الإبحار الشراعي ورياضات البحر، ما منحها حضورا متجددا على الخارطة السياحية والرياضية.
1: ولا يمكن الحديث مستمعين عنها دون الإشارة إلى إرث ثقافي، حيث ما زالت الفنون التقليدية مثل الرزحة والعازي وفنون البحر حاضرة في مناسبات أهلها وأفراحهم. أما الولاية التي نسجت تاريخها بين الحصون والبحر والجزر والطموح فهذه الولاية هي ولاية تفضلي والله أنا ساكت تفضلي هي ولاية إيش؟
2: قولي
1: ها متابعينا عرفت الولاية هذه خلاص
2: أقولها بميدان إيش رأيكم؟ أقولها بميدان؟
1: يلا
2: الميدان الوحيد اللي حب الطنين
0: يا سلام نسمع
2: زين يقولكم بحر السوادي بحر الستين بحر المصنعة بحر ستة إما غرقنا في بحر ستين كيف بنغرق في بحر ستة
0: يا سلام
1: وبحر ستة
2: بحر المصنعة
1: إذن مستمعينا هي ولاية المصنعة وأكيد الأشياء المعلومات اليوم اللي طبعا قدمناها لكم اليوم مستمعين الكرام معلومات يعني واضحة وفعلا هذه الولاية وخاصة نحن لما نتكلم نقول أنه هذه الولاية تستضيف بطولات عالمية في الإبحار الشراعي ورياضات البحر وعندنا طبعا اللي هي الخريطة نقول السياحية والرياضية بشكل كبير في هذه الولاية أيضا طبعا في بداية الحديث عن ودام الساحل
2: ودام الساحل
1: أبرار
2: بعد الوار وعيد قالوا خلاص أبرار قلت ودام الساحل عرفوها للمعلومة للحين في ناس يقولون ولاية السويق أحد يقول ولاية بركة في أعمال كل اللي يعرف ودام الساحل
0: حلو عيل اليوم عرفتوها ودام الساحل من تو الناس عرفتوها
2: ترى ليش أنا ذكرت ودام الساحل عشان الفراهيدة وعشان الشاطئ يعني هناك اليلس يوم نيلس يعني كل جمعة العصر الشاطئ روعة الرمال اللون البحر لون كذي أزرق أزرق الصافي فيعني وايد حلو
0: يا سلام إيه عشان كذا جزر الديمانيات يعني مزار جميل وسياحة ورائع وأكيد البحر فيه صافي
2: قلتي زرت المنتجع صح
0: منتجع إيه زرته
2: وايد حلو منتجع
1: المنتجع أيوة وهناك نفس الشيء اللي هو مثل ما ذكرت أنا بالنسبة للجزر لا تفوتوها لا تفوتوها
0: أنا للأسف فوتها على فكرة الحين الغوص الحين في الديمانيات موقف لأنه الحين وقت الحيتان
1: بعدني شيء أقول اللي هو طبعا موسم الحيتان
2: إيه زي ليش أنا خفت أنا ماني صوب الغوص ليش بقيت حيتان
1: يعني الولايتين بركة والمصنعة فعلا يعني تقاسيم الجغرافية كثير متشابهة
2: وحتى لون البحر لاحظ لون البحر بركة والمصنعة لون الأزرق الصافي الأزرق الحلو بالضبط
1: فعلا
2: فهذه ولاية المصنعة
1: ما سبق ورحت قلت أنوارة
0: المصنعة إني رحت المصنعة بس رحت المنتجع
2: زين
0: ذكرتني أبرار لما قالت المنتجع لا لما يعني المنتجع أنا رحت هناك وجلست داخل المنتجع ما طلعت أتمشى فيها وأروح يمين وشمال أشوف حواريها ما رحت
2: بس حلو إن شاء الله بتروحين بتشوفين الحواري
0: الجميل أجمل ما في المصنعة اختلاط البادية مع
2: أهل الساحل
1: بالحضر والساحل
2: وعلى طار الفنون الشعبية طبعا تشتهر بالرزحة والعازي لكن أكثر شيء فنون البحر
0: أيوه.
2: يعني أنا
1: فنون البحر.
2: فنون البحر بس تشوفين وكذي والأغاني البحر والفنون يعني هذا الرقص البحرية وكذي وايد حلو وايد
1: نمسي عليكم بالخير مستمعي الكرام في برنامج تو الناس واليوم فعلا الولاية اليوم اللي تكلمنا عنها تستحق
2: إن
1: انك تروح وتستمع لانت شوقتين الفنون وشوقتين على الفنون البحرية وبعدين الميدان اللي قلتي قبل شوية
2: لا عيد تعرف تسوي بعدين سوي سيرتش الفنون البحرية مصنعة وخلي المستمعين يسمعون
1: يا سلام
2: والله حلو
1: يا سلام
0: ويا مال
2: لا ما يعني ما كل شيء ويا مال حرابطين البحر بويا مال لكن فعلا ترى
0: المعلومة
2: أنوار يوم شفتك كاتبة عن ولاية المصنعة قلت نعم على ما سويت عن السويق وانا مسوي كنت عن عبري
0: والله تعمدت ما سوى السويق تصدقوا
2: حسيت بس يلا ترى المصنعة ولاد عمي
0: هي ترى يستاهلون شوفي انا عشان خاطر قلت اسوي شيء قريب
2: مني
0: فسويت المصنعة
2: هي
0: لكن سويق جايينها
2: جايين هي يعني حق بقية الولايات
0: بالضبط لانه ايش الجميل في هذا
2: الفقرة
0: مستمعينا ولاية وحكاية ان نرجع ونقول انه ولايات السلطنة وايد متشابهة يعني حتى لدرجة انكم انتو تقولنا هذه بس نقصد ان نجيب معلومة مميزة في هذه الولاية عشان بس نضيف شيء بسيط ولا بسيط لمخزونكم المعلومات
2: أيوة
1: وبإمكانهم ايضا هم مستمعين طبعا لما احنا نتكلم عن هذه الولاية ايضا هم يضيفوا اغلب المتابعين
2: يعني مثل عيد
1: يضيفوا
2: يعني
1: لنا معلومات عن الولايات هذه ربما يكون احنا مثلا رحنا هذه الولاية بس ما اكتشفنا دواخلها، ما اكتشفنا أعماق هذه.
2: صحيح. أضيف على كلامك عيد على فقرة ولاية وحكاية أن متابعنا من دولة المغرب أخونا أبو سامي يعمل
1: سيرش
2: ويعمل بحث، لما يشوفنا نتكلم عن ولاية وحكاية يبحث أكثر.
0: يا سلام.
2: يقول أنا حاب أن أتعرف أكثر على العادات، على التراث العماني. ففعلا يعني مهما تشابهت الولايات العمانية يبقى كل ولاية لها طابع خاص.
0: بالضبط. ومثل ما قال عيد أيضا متابعينا معلوماتكم نضيفوها للبرنامج في الولايات، أيضا نضيف أكيد
1: لهذه الفقرة
0: كثير، ونحن نسعد أكيد بتواصلكم معنا وبمعلوماتكم اللي تضيفوها في كل ولاية من ولايات السلطنة.
1: وحنا في انتظار تواصلكم مستمعين الكرام، سواء كان في موضوع حلقة اليوم أو حتى في الفقرات اللي تكلمنا عنها، سواء على السريع اللي هي فقراتنا اليومية أو حتى الأسبوعية ولاية وحكاية كذلك مثل ما قالت أنوار وأبرار. نمسي عليكم بالخير بنت العوابي، أهلا وسهلا، وأيضا بنت الإمارات وأخونا أحمد، نمسي عليكم بالخير. وبإمكانكم طبعا التواصل معنا وسماع أصواتكم على 24990000 أو بالرسائل، عبر رسائلكم طبعا بالواتساب على 947-99975.
0: ذكرت شيء، أحيانا عندنا في عمان الولايات أحيانا في شيء معين واقف في الحدود بين هاي الولاية وهاي الولاية،
2: يعني قصدي قرية مشتركة
0: مثلا أو معلم مشترك وما تعرف هذا تابع لأي ولاية.
2: صح، حتى الدوار. صح. على فكرة دوار في الشارع حد يعني كذا يتعاين هذا أي ولاية،
0: فتتبع الحين عاد التقسيمات الإدارية والجغرافية وبعدها تعرف تابع لأي شيء. أيضا هذا الموضوع أحيانا نتناوله في ولاية وحكاية.
2: صح،
0: ونقصد أن نتناوله بعد.
1: إذن هذا في ولاية وحكاية، ونرجع لموضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، هل سبق أنك تعاملت مع شخص يصعب جدا تغيير رأيه؟ وإذا كان في أشخاص ذلك كيف تتعامل معهم؟ أبرار قالت مريحة رأسها، وأنوار أنا ما عرفت إجابة أنوار لتو
2: للحين، بعدين شكلي بعدك ما عرفت جوابي.
0: شوف أنا ما أنا
1: اللي تقول لك إنه ما بتخلي الشخص إلا
2: يقتنع بكلامي،
1: مرسخة هي مرسخة فكرتها ورأيها،
0: وأشوفه يسلك لي بس أقول ما عليه، بتروح عني وبتفكر في كلامي. وبتفكر في كلامي
2: أخاف ينسى بعدين.
0: يمكن صح تكون افتراضات من رأسي.
1: رسالة من الأخ أبو عمر يقول تعامل مع الشخص اللي يتمسك برأي يحتاج هدوء وذكاء أكثر من محاولة الفوز عليه.
2: صحيح.
1: غالبا كل ما حس إنك تهاجمه أو تقلل من رأيه يزيد عناد. لازم تقول أبو عمر قرأت الرسالة. أبو عمر العامري طبعا يقول لك إنه يعني تخلى عن فكرة إنك أنت تريد لا تنتصر على الشخص.
2: أيوة،
1: وإنك تفرض عليه تفرض رأيك عليه.
2: أيوة، يكون عندك مرونة في تقبل الآراء.
1: أيوة،
0: هو ما انتصار، ما فوز وخسارة أبدا بالعكس. يعني كل ما كنت أنت
1: متقبل وصل في وجهة نظري.
0: أي بالضبط،
1: أنت كذا أنوار.
0: أنا عادي
1: ما تتخلي يعني،
0: هو أنا صراحة
2: يكون عندي هذا التواضع،
0: يكون عندي كذا إن ماسك برأي، لكن إذا جبت لي الأشياء اللي تدل إني أنا خطأ خلاص ترى أنا خطأ، لازم إني أقبل ترى إنسان. أيوة. بني آدم خطأ بعد.
2: حتى لو قررت نفسه ويشوف إنه ما غلطان، لكن إيه، حلو لما يكون عنده هذا التواضع اللي يسمى بالتواضع الفكري. فإن شاء الله نحن راح يعني نتكلم عن التواضع الفكري في مرونة تقبل الآراء، لكن بعد الفاصل.
3: خليك شبابي. برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

والناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 ل 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: نمس عليكم بالسعادة والسرور لكل من انضم حقنا والكل من يسمع للشبيبة على تردد 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. يا جماعة الخير الوقت الحلو يمضي بسرعة، فما باقي شيء، يعني الحين وصلنا للساعة الثالثة وبنوصل على آخر نص ساعة من البرنامج. لكن بس نذكرهم بموضوع حلقتنا لليوم، كيف تتعامل وكيف تتصرف مع الشخص المتمسك برايه على 24990000 في انتظار سماع اصواتكم. ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: كيف الحال العم سعيد، شو الاخبار؟
1: الحمد لله يا ابنتي يا ابرار، الحمد لله ما نشكي بال.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب العالمين.
1: كيف اخباركم انتوا، عساكم طيبون؟
0: دامك بخير، فنحن بخير وعافيه الحمد لله.
1: الحمد لله يا مرحبا بكم، حياكم الله. كيف حالك عيد الخويطري؟
2: الحمد لله العم سعيد، انا بخير وعافيه وسماع اصواتكم اكيد.
1: الحمد لله.
2: الله يحفظك.
0: الحمد لله رب العالمين.
3: انتظر دور العم سعيد.
1: جميع انوار، كيف حالك فرد انوار؟
3: الحمد لله زينه. الله يحفظك.
1: نحمد الله تعالى.
3: ايش اخباركم وايش اخبار الاهل؟
1: الحمد لله في نعمه. الحمد لله
3: الحمد لله الحمد لله. الله يسلمكم يا مرحبا. العم سعيد، عرفت موضوع حلقتنا اليوم؟
2: خذي انوار علومه، خذي علومه،
3: خذي علومه،
2: هي خذي علومه،
3: هي علومه. واخبارك كيف؟ اخبار صور العفيه؟
2: ما صور،
0: ما صور العوابي، العوابي
2: وادي المعاول ولا
0: العوابي؟ العم سعيد العوابي صح،
1: وادي المعاول.
0: وادي المعاول،
3: وادي المعاول.
2: انا اقول لك هذا ترى ما يجي ابرار، ابرار وانوار يبي يطلع.
1: ايه ما طيب، وادي المعاول قريه الطويه.
0: ايوه والنعم، والنعم فيك.
3: وايش اخبار وادي المعاول؟
1: الحمد لله.
3: وكيف الجو عندكم؟
1: والله حرارة، شوية حرارة معنا، احنا في طوية حرارة.
3: نعم
0: ايه نعم، كل مكان العم سعيد
1: المناطق ما ندري عنه، لكن احنا معنا نتكلم حرارة قوية، حرارة
3: هلا هلا بالماء. أيه. العم سعيد في الفترة. أيه
1: صحيح.
3: اي والله
1: اي المنام.
3: ومو اخبار موضوع حلقتنا اليوم سمعته؟
1: ايه سمعته
3: انزين.
1: لكن انتوا هناك متخالفين برشلونة، وحد يشجع برشلونة.
0: العم سعيد، ما المفروض كل حد يشجع ريال مدريد؟
2: ها العم سعيد
1: يعني شخصين اظن عيد وانوار مع مع مع, مع
3: برشلونة مع مع
2: ما شاء الله عليك.
0: ايوه ما شاء الله.
2: زين
1: هناك متخالفين انتوا وحدكم.
2: وانت مع من، مع من العم سعيد انت؟
1: انا
2: هي
1: ما مع حد، انا ما مع حد،
0: مع المنتخب العماني العم سعيد.
2: الله يعطيك العافيه.
1: طبعا مع المنتخب العماني هذا كلنا يعني
3: اكيد.
2: نعم كلنا نبض واحد.
1: اي نعم نبض واحد. نعم
2: نعم. زين العم سعيد، اليوم اكيد متابع موضوع حلقتنا.
1: اي
2: مو رايك انت في الاشخاص اللي يتمسكوا بارائهم وانهم يعتبروا رايهم هو الصحيح وما يتقبلوا اراء الاخرين؟
1: تمسك بالراي هذا شيء غلط.
0: ايوه
1: تمسك بالراي، لانه يعني سوره باكملها في القران سميت سوره الشورى،
3: وامرهم شورى بينهم. صحيح
1: امرهم شورى بينهم.
3: صحيح.
1: وقال قال الله تعالى لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم
2: صحيح.
0: صحيح.
1: وقال فرعون لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا فرض الرأي هذا.
3: صحيح.
1: على الآخرون يعني.
3: يا سلام.
1: لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني ما في خيارات. الرأي أنا هو يعني الذي هو يعني ينفذ.
3: صحيح.
1: نعم. وهناك يعني مقولة تقول خالف تذكر. يعني خالف تذكر، الناس بعض الناس يريد هذه الأشياء خالف تذكر.
2: صحيح.
1: يعني
0: عشان يذكرونه.
1: لا يقال فلان وافق وفلان وافق وفلان وافق، لا يقال أسماءهم، ولكن ماذا يقال؟ يقال وافقوا جميعا إلا فلان.
2: صحيح.
1: صحيح ولا؟
2: صحيح.
1: إيه وافقوا جميعا إلا فلان. نعم. الذين هم وافقوا لم يذكر أسماءهم، ولكن الذي خالف يذكر طبعا.
3: صحيح.
1: نعم.
2: بارك الله فيك.
1: يعني يكون شديد التسامح مع من يخالفه. نعم. الرأي.
3: صحيح.
1: حتى ولو لم يكن رأيه يعني صواب يعني.
3: صحيح.
0: نعم جزاك الله خير العم سعيد.
1: تسامح. نعم تسامح.
3: يكون متفتح يعني يكون مرن.
1: نعم
3: صحيح، يعطيك العافية نعم سعيد على هالمداخلة.
1: إيه نعم، وهذا بس أنا بغيت أنا أسلم عليكم يعني.
3: يزاك الله
2: الله يسعدك العم سعيد.
3: الله يحفظك يا
2: رب.
1: وبعده قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان.
3: الله
1: إيه نعم إيه نعم حياك الله.
2: عشت الله يزاك الله الخير
0: يا رب.
1: وأنا بس يعني مجرد أسلم عليكم كالعادة أنا.
0: ما الله يسعدك من كل شر يا رب العالمين.
3: على رأسنا من فوق العم سعيد.
0: الله خير.
2: كل يوم كل يوم نبى نسمع صوتك العم سعيد، جزاك الله الخير الغالي الله يحفظك.
1: أنا مرة ومرة تراني ما أتصل لكن أسمعك.
2: رسائلك توصل ورسائلك توصلنا.
3: صحيح.
1: إيه مرة ومرة شو رسائل.
2: جزاك الله الخير العم سعيد أحسنت.
1: أحسنت وفي أمان الله.
2: في أمان الله.
0: الله يحفظك.
2: الله يحفظك.
3: وعلى 24990000 نستمع إلى رأي آخر. نقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
3: مساك الله بالنور.
2: بالنور.
3: أخبارك يا أبو علي؟
4: حياكم والله، أخباركم كيف الصحة؟
2: أنا بخير وعافية
3: الله.
4: توم يا رب العالمين.
3: الله يسلمك يا مرحبا. طولت اليوم شكلك في الاتصال ولا مو؟
4: لا والله بس أنا كنت شوية عندي إزعاج فما رمت أتصل، قلت فانتظر لحد ما يهدى الوضع عندي وبعدين بتصل.
2: جزاك الله الخير أخوي
4: الله يسلمك
2: أبو علي.
4: والله حياك حياك سعيد.
3: إنزين وإيش رأيك في موضوع حلقتنا اليوم وإيش تقول؟
4: إنزين العم سعيد كلامه جميل وكلامه صراحة رائع وما قصر. هو تكلم في الأحوال الطبيعية لما تحصل إنسان يتقبل أو مجموعة من الناس يعني صار بينهم خلاف، ولكن الصفات اللي فيهم تقبل آراء الآخرين. لكن أنت تتكلم اليوم عن نوعية من الناس اللي هم مستبدين بآرائهم وصعب أنهم يتخلوا عن رأي معين. فهذا النوعية من الناس يعني مثلا لو أنا الحين إذا شفت أن الموضوع ما يستاهل أدخل في نقاش أضيع في وقتي مع شخص مهما حاولت ومهما كلم يظل محتفظ برأيه، فأفضل يعني أشوف وجهة نظري أنا إذا كان طبعا نحدد الموضوع هل يسوى إن أنا أجلس أو لا. إذا كان الموضوع ما يستاهل فبدل ما أضيع وقتي وفي النهاية مع شخص لو تتكلم من اليوم لبكرة ما بيسمع لك فأفضل الانسحاب. خلى الوقت وخلى الزمن بيعلم الصدق رأيه أو خطأ، لأنه النوعية من الناس هذيلة يعني يحتاجوا إلى شخص يفهم النفسية وشخص أيضا يكون متقبل أو عنده النفس الطويل أنه يدخل في جدال وأخذ وعطى، وثاني حاجة يعرف المداخل كيف يتعامل معهم.
3: صحيح.
4: يعني هذا الناس مش اللهم تفرض رأيك وتقول أنا رأيك كذا وكذا ما بيستمع، لابد أنك تدخل يعني تحاول أنك يدخل أنه رأيك مثلا طيب رأيك جميل وتدخل بمداخل معينة بحيث تخلي عنده استعداد يسمع منك.
3: صحيح.
4: لأنه في ناس لو تتكلم يبوك من اليوم لمدة شهر.
3: صحيح.
4: رأيه هو رأيه ثابت
0: لي. يكون عنده يكون عنده أسلوب إقناع يعني أن تقنعه برأيك وتجيب له الأسباب وتجيب له الاستدلالات يعني تجيب له هذه الأشياء.
4: صح. حتى لو تجيب الاستدادات يا أستاذ أبرار هو يبغى له الشخص يكون عنده يعني ذكاء التعامل مع النوعية من
3: ذكاء اجتماعي.
4: أيوة يعني
3: بحيث انك تعرف مداخله
4: فكرته. أيوة بالضبط تأيد فكرته وتقول والله انه كلامك كذا، لكن بعدين تسحبه معاك لحد ما توصله للفكرة او الرأي اللي انت مقتنع فيه وتعرف انه هو الرأي الصحيح. لكن ما من اولها تواجهه باصطدام لا انا رأيك كذا انا عندي اسباب كذا ما بيتقبل، لانه هو من الاساس وصفته انه شخص مستبد برأي. فهذا النوعيه يحتاج لهم ايضا نوعيه اخرى من الناس تقابلهم وتعرف كيف تتعامل معهم.
2: صحيح.
4: وارجع واقول انه الموضوع يعني الموضوع هل يستاهل فعلا، ان في بعض الاوقات الموضوع اصلا ما مستاهل ان انا اضيع وقتي
3: وطاقتي
4: مع شخص وياخذ مني ساعه وساعتين، في النهايه الموضوع اساسه ما يسوى هذا الوقت.
3: صحيح صحيح كلام سليم.
4: يعتمد على خطوره الموضوع على الشخص المقابل على الشخص اللي بيدخل في الجدال، فالمسألة مش مسألة تعال خذوا فقلوا لا، لابد يكون واحد فاهم كيف يتعامل معه.
3: كلام سليم أخوي أحمد. وإيش تقول في الأشخاص اللي ندخلهم في هالموضوع؟ مثلا أنا عارفة أنه أحمد عنده هذه المهارة حلو وأنه هو يقدر أنه يقنع هذا الشخص وأنا ما عندي هالمهارة، فبقول له والله أحمد ترى عندي سبب 1 2 3 إيش رايك تجي معي في النقاش وتساعدني؟
4: ليش يا أستاذ أنوار في المسائل المعقدة أو في المواضيع الخطيرة أو في المواضيع دائما يقدموا أهل الرأي والحكمة والخبرة، لأنهم هذا الناس يعرفوا كيف يقنعوا الطرف الآخر بأساليبهم. فدائما يعني الشخص اللي بيجي بيجادل شخص مستبد بالرأي يكون شخص عنده خبرة في التعامل مع هالنوعية من الناس وعنده أسلوب ما أي واحد يجي يتعامل معه.
3: بالضبط.
4: ما يصير إنسان عصبي وبيجيك شخص آخر عصبي وفي نفسه في النهاية ما جاي يوصلوا لاتفاق.
3: صحيح صحيح بالضبط.
0: يحاول يثبت رأيه يعني.
4: أي طبعا.
3: يعطيك العافية يا أبو علي. سعيدين بهالمداخلة الجميلة.
4: الله يسلمك. بالنسبة للولاية أنا والله ما سمعت كلمة ذكر الولاية، أنا أكون مبتعد عن التلفون. لكن
2: عاد خلصنا
0: إن شاء الله باكر.
2: أبو علي عاد بكرة إن شاء الله دخل
4: معنا
0: باكر
2: كل معانا من الساعة الأولى. كل معانا من الساعة الأولى بداية البرنامج.
3: اليوم كنا في المصنع، اليوم رحنا عنك المصنع ورجعنا.
4: المصنع خلاص ذكرتوها الولاية المصنع.
2: خلاص
4: زين سجلوا اسمي معهم الجماعة.
3: بس تم تم تم.
2: الله يسعدك.
3: جزلك جنب السايق جنب السايق.
2: شكرا جزيلا لك. أحسنت أحسنت أحسنت.
3: يا محلى مداخلاتكم مستمعين الأحباء.

ومستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: قبل الفاصل مستمعينا كنت أقول أحلى ما في الموضوع مداخلاتكم الجميلة والرائعة، وأكيد عندنا رأي آخر نسمع إيش يقول على 24-99-00-00. نقول يا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: عليكم السلام.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام. شخباركم؟
2: بخير عافية
0: الحمد لله. من معانا؟
2: معك وليد البلوشي.
0: يا هلا والله يا وليد، شخبارك؟ عساك طيب.
2: الحمد لله بخير عافية، الله يسلمكم. برنامجكم صراحة مميز،
0: يعطيك العافية يا رب.
3: تسلم. الله يسعدك أخوي وليد، وسعيدين بسمع صوتك ومشاركتك.
2: تسلم عايش. ما تفكر
0: من وين تكلمنا وليد؟
2: أنا كلمتم من معبيلة.
0: يا حي الله بأهالي المعبيلة كلهم. انت زين وليد؟ سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
2: ايوه بدر ترسل لي ترى. انا مشكلة ما اجي اشوفك.
1: اوكي خال بدر.
3: هذا خال بدر.
1: ايوه انا اسمع تحت الفاصل يقولون.
3: زين يا وليد.
0: انزين لحظة، بدر قال لك وش رأيه في الموضوع؟
2: انا ترى كنت الدوام، انا مشغول، بس فجأة شفت كذاك انك تتكلموا عن هذا الموضوع.
0: حلو، نسمع راي الخال وبعدين ان شاء الله بنسمع راي بدر.
1: راي بدر. ايوه
0: هات يا وليد.
3: وليد قلنا
2: عيد لي مره ايش الموضوع، ايش كان بالضبط؟
3: ايش رايك في الاشخاص كيف او ايش رايك في الاشخاص اللي هم المتمسكين باراهم وكيف تتعامل مع هذا النوعيه وليد؟
2: طبعا انا بوجهه نظري ان شوف لازم يعني اي شخص يتكلمك خاص الشخص يعني يثبت رايه، تحاول انت يعني شوية ماشي او تقول له انك صح، ان كلامك ترى صحيح هذا.
3: يا سلام.
2: ولكن اذا انت شفت انك انت الصح فحاول انت تقول له يعني انا بوجهة نظري ان الموضوع كذا كذا كذا يكون افضل يعني.
3: ولو ما تقبل رايك؟
2: شوف طبعا الشخص اللي ما يتقبل زين فهو ترى ما يتقبل، لكن انت لازم يعني على الاقل انك تقول له انت كلامك صحيح، كلامك منطقي، لكن أنا أضيف يعني بعض الأشياء أو أقول يعني كوجهة نظري أنا أحس كذا كذا، هو يمكن يتقبلها يمكن 50-60%.
1: أيوة يعني وليد كذا تجيب أسلوب دبلوماسي تقريبا.
2: أيوة لأن إذا إذا إذا أنت الشخص هذا الشخص اللي ما يتقبل يعني ما يتقبل على طول أنت تقوله لا أنت رأيك كذا كذا، لا يعني أنت ما أعطيته يعني قيمة لك الشخص.
3: صحيح.
2: يعني. لازم صحيح. تعطي أي شخص لازم تعطي قيمة. صحيح. أنت تتعامل معه بهذا الأسلوب يمكن هذاك الشخص ينزل يهدأ يفكر صح.
3: أيوة بس وليد أحيانا البعض يعتبر إن أنا أتراجع، لو تراجعت عن رأي وقراري في البعض منهم يعتبر إنه هذا يعني ضعف مني أو إني أنا يعني أهنت نفسي في مقابل إني أنا تقبلت رأيه هو وأنا ما مقتنع أصلا في رأيه. هل تعتقد أيوة. ان احنا لما ننزل مثلا لرغبات الاخرين او نتراجع عن قرار هذا ضعف في شخصيتنا ولا؟
2: والله بوجهه نظري لا، بالعكس ان هذاك الطرف الثاني يمكن يحاول يعني انه ايش مره ثانيه يعني انت طبعا هذاك الشخص يعتمد الشخص يعني مثلا الشخص انت كل يوم تتواصل معه كل يوم هذا، فاخر شيء هذاك الشخص ترى بيسمع رايك، لكن اذا يعني سوينا يعني مثلا النظرية مثلا بتقول لا انت دائما خطا، فهذا الشكل ما يتقبلك ودائما يكون كذا وحتى يكون مع غيرهم كذا.
3: صحيح.
2: بقدر انت على حسب يعني وجهة نظري تتعامل معهم كذا، لكن انت لازم تبدي يعني تعطي الـ الـ الـ الراي الصح، لازم بعد تقول له بعدين تقول له انه ايش انا مثلا انا احس ان الموضوع كذا كذا هو الصح. عادي انت تثبت على يعني وجهة نظرك يعني لازم احترم، هذا يعني وجهة نظري يعني.
0: إيه.
3: كلام جميل.
2: تراجع هذا الشيء، يمكن ذاك الشخص ممكن يروح يتراجع يشوف كيف.
0: صحيح، أنا كنت أقول وليد كنت أقول هذا الكلمة لأبرار وعيد يعني من كذا ساعة سابقة كنت أقولهم ما أقدر ما أقول هالشيء للشخص المقابل معه يعني اللي أتناقش معه، يمكن بعدين هو قدامي ما موافق. بس بعدين لما يروح عني يمكن كان كبرياء او ما سمح انه هو يمشي معي
3: يراجع نفسه يراجع قراره وكذا
0: يراجع نفسه
3: ويقتنع مثلا.
2: صحيح كلام اختي يعني بالضبط انت جبتيها يعني صح ما شاء الله
0: يعطيك العافيه.

0: فريد.
1: مثلما احسنتوا برنامجكم طلع واجد جميل وهذا وواجد نستفيد من برامجكم صراحه.
2: الله يسعدك.
3: شكرا يا وليد. لكن هذا الكلام ما يمشينا ترى، نحن نحتاج نسمع صوتك يعني. اي ما تكون اخر مره هذه المره.
1: هو شوف انا خبرتك يعني انا الصوت يعني ويش حاول يعني لا تطلع هذاك الشخص ان انت غلط لانه بعد ما يستبرك. لكن
4: بعد عن الموضوع
3: نحن وليد نبي نسمع صوتك من مره ثانيه ان شاء الله.
4: هذه اخر مشاركه
1: خلاص ان شاء الله ولا يهمك.
3: باذن الله.
2: الله يسعدك يا رب. شكرا يا وليد. شكرا. مع السلامة. مع السلامة.
4: إذن صحيح الواحد كذا يأخذ الموضوع بمرونة، وأيضا نأخذ رأي مختلف، ممكن يكون مختلف ممكن رأي آخر، على 24994 ونقول مسائك سعيد.
5: مساء النور والسرور. أهلا وسهلا أبرار وأنوار وعيد وكل طاقم الإذاعة الشبيبة ولكل المستمعين. طبعا آخر واحدة متصلة فيك.
2: الله يمسك بالخير.
3: لا بعدش ما اخر واحده امانه.
2: بعدنا ما زلنا تو الناس تو الناس
3: تقريبا تو الناس.
4: بس لا امانه لان عودتنا من الساعه الاولى
3: تتصل. عساك على السلامه يا اماني.
5: الله يسلمك يا رب. اساس من الساعه الاولى بس خلصني النوم.
2: نوم العوافي. نوم العوافي زين.
3: طلعتي من شعب عيد انت خضتش النومه. انا على بالي
2: وانا يعني
5: من ايوه لاني طالعه من الدوام خلاص يعني كنت
3: صدعه. نوم العوافي يا رب.
4: اهم شيء انك ارتحت لما رقدتي.
5: اي بس لكن الحمد لله انا بعد يعني البرنامج ما خلص طلع.
2: أبرار سمعت أبرار مقارنة.
4: إيه والله الواحد يعني يأخذ قسط مرة.
2: ممكن يمكن هي أحيانًا
4: يعني لو خمس دقايق يعني لو ما قسط مرة
2: يعني لو ما نايمة تحصليها مثلًا تعطينا آراء وتتمسك برأيها.
4: لا زين زين
2: أمانة. وتفرض رأيها علينا.
4: زين زين أمانة بس أهم شيء حاولي مرتين تصلين من الساعة الأولى.
2: لا
5: لازم. أنا أساس من الساعات الأولى كده. حقيقة أنا ما اتصلت نايس والله بتصل تو.
4: يا مرحبا. أهم شيء والله.
2: لا زين زين إنك شوية على عشان أيضا النفسية كذا تكون مرتاحة.
3: صح صح صح صح شوي.
5: لا بعد معزومة راحت علي العزيمة. لا ما تروح ما تروح بعد الوقت.
3: لا إن شاء الله ما تروح. إنزين إيش تقول على موضوع حلقتنا اليوم أماني؟
5: صح أوكي. عن
2: الرأي والرأي الآخر الناس اللي يتمسكوا برأيهم أماني. أنت من هالفريق؟
5: يعني أنا ما من هالفريق بس يعني دائما إذا كان عندي رأي أو شيء يعني أفرضه عليهم يعني خلاص يعني كل نقاش اللي ما يعجبه أن أنا أناقش فيه أو شيء يعني أنا ما بلتم عليه وصعب الأمر وأمسك أنه برأيي خلاص أنه هو لازم يستمع حالي يمكن ما يريد يستمع برأيه.
4: أيوه.
5: إنزين أول شيء أنا أخطف إذا عجبه عجبه ما عجبه يلا السلام عليكم. عشان أن أنا أغير من قناة ما أغير قناته ولا أغير قناتي اللي بيسمع يعني الثاني يسمع ما يسمع برأيه. لكن في نفس الوقت وش أحترم الطرفين. أنا أحترم نفسي وأحترمه. أوكي
2: جميل
3: صحيح.
5: وبعد يعني النقاش يكون يعني ما إن في خوف أو هو رغبة مني. يعني إذا أنت سمعتي مثلا يعني هذا الشيء يعني صار عندي مثلا إذا أنت يعني ناقشت وكذا سمعت رغباتهم كلهم ليش يوم أنا إيه أناقش أنت ما تسمع رغبتي أنا. فهنا يعني لازم أخليها هي تسمع قناتي أنا يعني ونقاشي أنا بدون خوف بدون توتر بدون أي شيء لأن أنا دائما على حق. فهي ما تسمع تتبع أماني تتكلم بحق.
3: لحظة أماني لحظة أنت دائما على حق.
4: أيوه. أمانت كذا تقولين؟
5: أيوه.
4: إذن أماني من الأشخاص المتمسكين برأيهم وبقوة.
2: إنزين ولو تراجعتي أماني لو مثلا نازلتي عن رأيك وعن قرارك هل هذا ضعف شخصيتك؟
5: لا أبدا ما في ضعف. على فكرة يعني درجة أن يسكتوني لكن أماني ما تسكت. أهم شيء أنها تطلع لبخاطرها بكساعة يعني كفرها وأنك أدخله لأن كل يعني النقاش اللي صار في ذيك المجموعة كلهم يتكلموا لكن يوم أماني تتكلم سكتها ليش لا لا لا لا لا لا لازم ترفض رأيها أماني.
4: إنزين أماني أنا عندي سؤال حقك. هل بالضرورة الشخص المتمسك برأيه يعني هو شخص واثق من نفسه؟
5: ما شرط يعني بس أحيانا الثقة ترى يعني ما تكون دائما عمية لكن الواثق
4: من نفسه بالعكس يتقبل آراء الآخرين.
5: أيوة أكيد بس هي كانت ما عندها ثقة.
2: إنزين أنت محتاجة يعني تثبتي والدليل وتجيبي براهين أماني أماني انت محتاجه يعني تجيبي ادله وبراهين وتثبتي انه كلامك صح؟
5: لا ما محتاجه، لان كل شيء صاير يعني قدامك.
2: هذه هي الثقه يعني؟
5: هذه انا
2: واثقه
5: لان كل شيء صاير هذيك الساعه. ما ابرر لان كل شيء صاير هذيك الساعه. انا ما اي ابرر على نفسي ان انا والله صح انا كذا الشخصيه اللي كذا، لا، لان اللي صار واقعيا والكل شايف. ليش انا تبرر من هنا اجيب دليل والدليل صاير قدامك؟ لا لا لا، ما يصير ما يصير.
3: وايد حلو اماني، وايد شكرا على هالمشاركه الجميله اماني.
5: اهم شيء ان انا في النهايه اكون قنوعه بنفسي، واخر شيء بعدين الشخص هو اللي غلطان او شيء كذا، يعني بعد النقاش يكون مقتنع من كلامي انا مثل مقتنع من كلام البقيه.
3: يعطيش العافيه يا رب.
5: لان لان لان شوفي انا يعني يوم ما اقتنعت
2: لازم تثبتني اليوم ما تسكر
3: الموضوع
2: اليوم ما تسكر
5: يعني لا في اليوم الثاني في اليوم الثاني اتصلت فينا قال لي خلاص انا اقتنعت من كلامك ومن كلامك وكذا. قلت لها بعد ويش ما يصير، لازم تقتنع ذيك الساعه.
2: طلعت اللي بقلبك يا ماني، طلعت اللي بخاطرك خلاص
5: مره، طلعت
2: شكل بخاطر كثير.
5: صحيح انا من النوم طلع كلام.
2: الله يسعدك يا رب.
3: الله يسعدك يا ماني،
4: يعطيك العافيه ماني.
2: شكرا لك
5: الله يعافيكم يا رب. شكرا لكم صراحه ومساكم اسعد، وتو الناس مره ناس بنفس.
2: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا يا ماني.
5: يا رب العفو.
2: مع السلامه.
3: مع السلامه. مستمعين ما زلنا متواصلين معاكم، راح نطلع لفاصل قصير ورجع لكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
6: خليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله ونرحب بكل من انضم طبعا لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا في الآخر 10 دقائق من البرنامج ونروح مباشرة على
1: جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين. في جوسبينج مستمعينا أرقام خيالية خسرها مشاهير العرب، يا ترى إيش نقول في خبرنا اليوم؟ في خطوة مفاجئة مستمعين أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت منصة إنستغرام حملة ضخمة لإزالة الحسابات الوهمية وغير النشطة، ما انعكس بشكل مباشر على أعداد المتابعين لدى عدد كبير من النجوم والمؤثرين في العالم العربي.
0: الحملة مستمعين التي وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات استهدفت ملايين الحسابات اللي صنفها طبعا أو صنفتها المنصة على أنها غير حقيقية أو قليلة التفاعل، وذلك في إطار سعيها لتعزيز جودة المحتوى ورفع مستوى التفاعل الحقيقي بين المستخدمين.
1: وكانت خبيرة التجميل والمؤثرة العراقية العالمية هدى القطان من أبرز المتضررين، إذ فقدت نحو 1,000,000 متابع دفعة واحدة. 1,000,000 متابع في رقم صادم أثار تفاعلا واسعا. وشهد حساب الفنانة اللبنانية نانسي عقرم تراجعا بنحو 700,000 متابع، فيما خسر الفنان المصري تامر حسني قرابة 500,000 متابع خلال وقت قصير.
0: وامتدت مستمعين الخسائر لتشمل نجوم آخرين، حيث فقدت كل من إليسا ومريان فارس وأحلام حوالي 400,000 متابع لكل واحدة، بينما تراجع عدد متابعي عمرو دياب الهضبة بنحو 300,000 متابع.
1: ولم تقتصر تأثيرات على الفنانين، إذ شملت أيضا الإعلامية لجين عمران التي خسرت قرابة 250,000 متابع، إضافة إلى شيرين عبد الوهاب ومايا دياب اللتين فقدتا نحو 200,000 متابع لكل منهما. وأزيدكم بعد مستمعين ترى حتى كريستيانو خسر
0: 14,000,000
1: 14 مليون
0: متابع.
1: أنا أخبركم السبب، تعرفون السبب؟ السبب الحين خوارزميات الانستغرام،
0: خوارزميات
1: الحسابات، تعرفون في ناس سووا حساب ما يستعملونه،
0: حسابات وهمية وكذا،
1: لا حسابات وهمية، والحسابات اللي مثلا انت مسوي حساب من 2014 ما تستعمله ونسيت الباسورد، سويت حساب جديد في 2020 مثلا، فحسابك القديم الحين خلاص يحذفونه،
0: خلاص محذوف.
1: أيوة.
0: مباشرة
1: حسابات غير المتفاعلة يتم حذفها.
0: لحظة شوي، خلينا أحسب أنا كم المتابعين اللي فقدتهم، ما يقارب 200,000 شيء تقريبا كذا.
1: أنا صدق 400,000 يا عيد أنت حالك حق كريستيانو، حتى كريستيانو قال شخص من عمان خسر مثلي 18 مليون.
0: أنا بهذا الخبر الحين عرفت السبب،
2: صباح حصلت 400,000.
0: صحيح، أروح أشوف حسابي في حساب الانستغرام حصلت
1: متابعين 100 مليون يعني. وخسر 18 مليون حالي حق كريستيانو. يا الله،
2: لا لا أبرا 400,000.
1: لا أقول لا لك وايد
0: معوضين
1: معوضين.
0: صحيح، حتى في حساباتنا
1: أيوة صار خسارة فعلا.
0: أيوة حسابات ناقص طبعا العدد
1: هي. بس ما شرط حسابات وهمية، ترى
0: ما شرط حسابات مثل ما ذكرت انت السبب، ايضا ممكن تكون حسابات موجودة عندنا واساسا ما نستخدمها، فاصبح الحساب يعني كأنه مجمد وبالتالي
1: ينحذف.
2: خلنا نقول الاشخاص اللي يتابعونا صاروا ما يستخدموا حساباتهم فنحذفوا.
1: ايوه بالضبط.
2: ايوه ونفس الشيء يعني صراحة انا احسها خطوة وايد حلوة، لانه لابد ان المتابعين يكونوا حقيقيين.
0: طبعا بالضبط، انتم متابعينا كيف وضعكم؟
2: لا هذول حقيقيين.
1: صار الحين توجه الانستغرام على فكره، توجه الانستغرام الحين انك تكون مؤثر ومشهور ما بعدد المتابعين ولا بعدد التفاعل، بالتاثير بالامباكت اللي يصير.
0: هذا اللي كنت تقول يا انوار.
2: بالضبط والله كان
1: عنصري.
0: انا عموما خلاص عاد ثنتين اذا اتفقوا على شيء مع هذا اذا الحلقه ما خلصوا بعدهم
1: مسلسل
0: الحلقه
1: تو الناس
0: بالضبط يعني
1: حريم ما يسكتون.
2: اي والله اي والله ما اجمل شيء في الحريم.
1: اي والله احلى شيء.
0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. ابو عمر يقول الحسابات الوهميه دليل قوي تستغل من قبل المشاهير. وصحيح البعض، بعض المشاهير ترى كذا وضعهم صار، يعني عندهم من المتابعين اللي هم الوهميين او حتى مثلا حسابات اصبحت ما يتم استخدامها.
2: ايوه
0: فعندهم ارقام يعني فلكيه صراحه في المتابعين.
2: ايوه صحيح.
0: زين لما تروح الحين مثلا تشوف مشاهداتهم يعني تحصل المشاهدات
2: بالضبط اقل بوايد من عدد المتابعين
0: من عدد المتابعين اللي معه. تقول هذا اللي وين المتابعين اساسا يعني عن يعني عن المشاهدات اللي المفروض انه يكونوا مثلا في اي يعني في اي مقطع او في اي ريلز او في اي شيء. أيوة.
2: يعني هو صراحه هو بالنسبة فلما أشوف مثلا أنا الستوري الأنشرة على الأقل 70% من المتابعين يتابعوا يكفي. فهذا دليل أن المتابعين حقيقيين موجودين.
1: للمعلومة الشركات التسويقية الحين عيد وأنوار يركزون على عدد الشير عدد المشاركة أكثر من عدد المشاهدات.
0: عدد النشر والمشاركة. أيوة.
1: فمثلا حتى يطلبون التولز ذاك اللي عرفت للدراسة الإحصائيات. أيوة. فيأخذون اللي هي المشاركات كم
2: جميل.
1: كم وصل يعني كم شاركوا هذا المنشور فهم يعني يفكرون مثلا يسوون معك إعلان أو لا.
2: صح. وكذا صح لأن إذا أنا بشوف الفيورز أنا ممكن أشوف كمشاهدات كم أيوة. أشوف لحظة وخلص أروح عنها.
1: بالضبط.
2: لكن إذا بشير برسلها على العيد
0: معنى ذلك أني أنا وقفت عند هذا المحتوى وفعلا شاركت فيه.
1: أيوة. وعلى فكرة الرسائل المشفرة خلاص لغوها في الانستغرام. رسائل مشفرة
0: هي من قبل تاريخ 8/5 كان. أيوة. قبل يومين. مه. انه ما في تشفير في المحادثات وكذا.
1: أيوة.
0: والله ما اعرف الانستغرام كل يوم طالع لنا بشيء
1: كل مرة
2: هو صراحة كل يوم طالع لنا بشيء بس نلاحظ انه يزيد
1: الامان
2: خصية والامان
0: والوعي.
2: والوعي.
0: أيوة. بين قوسين نحط الوعي
2: وايد وايد صراحة شيء. أيوة. جميل. شيء جميل ونحن نحتاج من كل التطبيقات اللي نستخدمها في هاتفنا الذكي ان تكون حرفيا على مستوى عالي من الخصوصيه والامان.
0: انتم متابعينا كيف وضعكم مع كيف شفتوا حساباتكم؟ زين
2: صحيح والله. انتم كيف شفتوا حساباتكم؟ شيء نقص نفس عيد ولا لا؟
1: انا اتوقع شيء نقص
0: في
1: لا نقص فيه. نقص فعلا لأن يعني ما بس المشاهير ترى كل حد متضرر من هالموضوع.
0: احنا مشاهير اصلا. احنا في الشبيبة ومشاهير. ها في تو الناس.
2: اي والله تو الناس اللي باقي 3 دقائق بس على نهاية حلقة اليوم حلقة الأحد اللي مسوية عمرها الخميس ما حسيته.
0: لا في الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس أنا نفس الشيء عندي بالنسبة لي.
2: لا هو تو الناس أكيد في تو الناس. أيوة. في مساء تو الناس كل الأيام نفس الأيام.
0: قبل لا ندخل الاستوديو التقيت أبرار فأقول لها أنه أنا عندي يعني هي تتكلم عن الأحد تقول أنا مرتاح الأحد اليوم يعني هذا الأحد غير عن الأيام الماضية. قلت لأنا خبرتكم من الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس هي نفسها يعني عندي بالنسبة لي أنا
2: يا ربي وايد روتين.
1: ملل العيد ما تقولي يعني قول حق أنوار أنا ما وافقتنا قول حق أنوار
2: ملل كل الأيام نفس الشيء ما في مشاعر تتغير ما في شيء يتغير
0: يعني أنا مثلا الحين ما لازم أقولها
2: إيش
0: ما لازم أقول لكم جدولي يعني برنامجي إيش صار فيه مثلا يوم الأحد يوم الاثنين بس أنا أقول لكم كإحساس ومشاعر يعني إحساسي باليوم هذا
2: صراحة ما عندك شيء من السسبنس ما عندك شيء من الإثارة ولا شيء أول كل أيام نفس الشيء رحمتك صراحة
1: يمكن رحمتك. يقصد عيد أن كل الأيام فيها إثارة
0: شكرا ها
1: سجل عندك ثلاثة عيد
0: الساعة كم تقريبا ها بدر
2: ما رسال
0: 58
2: أبو
0: محمد البلوشي يقول ولايتنا العزيزة ولاية بركة طبعا هذا في موضوع ولاية وفقرتنا ولاية وحكاية والولاية طلعت يا أبو محمد هي ولاية المصنعة تابعنا بكرة من بداية البرنامج واستمع للمعلومات راح ناخذها من وين بكرة لأي محافظة
2: والله وانت ما نروح شباب
1: والله لا بالي
0: بالي ولاية تسمتنا نعم عارفين
2: خلينا المحافظة اليوم
1: مسندم
2: نروح مسندم بكره
0: بكره بروح مسندم
2: ناويين كيف شباب جاهزين
0: اذا بكره مسندم ان شاء الله
2: بنروح
0: احنا تحدثنا على فكره عن ولايتين في مسندم
1: العيد اللي بيقود المهمه
0: وللعلم احنا تحدثنا عن ولايتين مسندم ترى
1: ولايه واحده
0: ولايتين تكلمنا عن خصب وتكلمنا عن بخا
2: لا بخا ما تكلمنا عنها
1: بخا ما تكلمنا عنها
0: ما تكلمنا عنها ويمكن دبا
2: يمكن حبيت
0: ها يمكن
2: ممكن بنشوف أبرار بس دامش أنت شيء وراها شيء دام قلق
1: أيوة بكرة أنا بقولكم الولاية بقولكم
2: وراها شيء
0: أنا كني جبت العيد
1: جبت العيد لا الحمد لله ما نجي بالعيد اليوم حتى عيد
2: العيد أنت تدري ولا وين
0: المسا عليكم بالخير مستمعين إحنا خلاص على نهاية حلقة اليوم أنوار بعدك تسأليني
2: تقول لك أبرار أنت تدري وين بتشيلنا
1: يعني أنت اللي تقود المهمة
0: بروح بكرة مسلم إن شاء الله
2: بدر جهز بدر لكن حاضر. بدر انت ما بنشلك لانك ما رسلت رساله اليوم
1: غريبه بدر نسجلها هاي في التاريخ
0: بعد حق يقول معناته انه بنروح انا ودبا
2: يمكن دبا يمكن بخا
1: ما بنخبر ما بنقول لكم ما بنقول في ولايه الحمى يبتوا على فكره ما يبها عيد الولايه اللي في باليه خلاص المعلومه
0: ماشي
1: ما يبتي
0: زين احنا وصلنا لختام حلقة اليوم طبعا دقيقة ومباشرة يعني بعد نهاية حلقة اليوم انت والناس مباشرة الى الفترة الدينية لأذان العشاء.
2: مستمعينا سعدنا اكيد بتواجدنا معاكم اليوم من الساعة 5 لين الساعة 8. كنا معاكم انوار العلوي، عيد الخويطري، ابرار المشفري، ومخرجنا اكيد بدر البلوشي. ودائما وابدا مثل ما قلنا موضوع حلقتنا اليوم اكيد عن الأشخاص المتزمتين ويا ترى كيف نتعامل معهم. ونختمها أكيد برسالة الزميل بدر البلوشي ويقول اللي راسه يابس أنا أحاول أقنعه بوجهة نظري وأجيه بالأمثلة والأدلة، لكن إذا أصر أسلك له وأريح راسي. وأنتم مستمعين أيضا نتمنى لكم دوام الراحة والسلام وتصبحون على ألف خير.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: تحقيق شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: وخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026، نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

شبيبة FM. سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة. شبيبة FM. عيش حياتك.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

عيش حياتك. شبيبة وخليك شباب.

هجرة إيه لو كانت أقوى. أنا مش بعدك دلوقتي، أنا بدي أقول علشان نهايتك ونهايتي كهجرة إيه.